0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: ابقوا معنا، أنتم على موجات راديو عدن الغد، صوت كل الناس. على موجة الاف ام 959 899 من قلب عدن ينبض صوتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: هنا يبدأ الصباح وهنا تستمر الحكاية. عادني الغد، صوت كل الناس 899 و959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس

مع نسمات الصباح وأنتم أول الحضور. صباح جديد وصوت يرافقكم منذ البداية. راديو عدن الغد 899-959.

0: مالك يا محسن بتفكر فيها؟
1: أبدا.
0: مين وحشك أكتر، أبوك ولا ورد؟
1: عاوز الحقيقة، لوكسور كليتها وحشتني.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير، صباح الأمل، صباح عدن الجميل والأجواء الجميلة التي في عدن هذه الأيام. صباحكم سعادة، صباح خير وعافية لكل من يستمع إلى راديو عدن الغد على تردداتها 899 و959 ويتابع بثنا على صفحتنا في الفيسبوك، صفحة راديو عدن الغد. صباحكم أمل، صباح الخير لكل من متوجه إلى الأعمال، وصباح الخير لكل الناس الشقيانة، أصحاب الباصات اللي يا خديجة متحمسين من الصباح يبحثوا عن الغاز طبعا، وداهبين إلى الرزق إن شاء الله ربي يرزقهم يا رب. صباح الخير لربان سفينتنا الأستاذ فتحي بالأزرق، صباح الخير لمدير برامجنا الأستاذ عارف، صباح الخير لمخرج برنامجنا الرائع ناصر فائز، وصباح الخير لزميلتي الغالية العزيزة خديجة.
1: يسعد صباحك مواهب، ويسعد صباح كل من حضر ويتابع إذاعة عدن الغد عبر تردداتها 89.9 و95.9 FM، وكذلك تحية طيبة ومن الأعماق لكل من يتابعنا أيضا عبر الفيسبوك، ولمن يتابعنا تحديدا عبر هذا البرنامج الجميل عدن هذا الصباح الذي اعتدنا أن نقدمه لكم صبيحة كل يوم، باستثناء طبعا يوم الجمعة الذي يعتبر هو إجازة يوم لنا ولكم أيضا. يسعد صباحكم عبر عدن هذا الصباح، هذا البرنامج الجميل الذي هو دائما ثابت في فقراته ومتنوع في محتوى. يسعد صباح كل العاملين والمتواجدين
0: كمان، من نسرين صباح الخير لنسرين كمان،
1: وصباح الخير لنسرين، وصباح الخير لكل كوادر مؤسسة عدن الغد للإعلام، ويسعد صباح مخرجنا الرائع من الكنترول ناصر فائز، ويسعد صباحكم من جديد. وطبعا في كل صباح اعتدنا أن نقدم لكم رسالة صباحية، ورسالتنا الصباحية لهذا اليوم هي رسالة جميعا جميلة جدا، هي معك مواهب
0: خديجة. صباح الابتسامة، الابتسامة نبدأ بها أسبوعنا طبعا يوم السبت، وإن شاء الله تظل إلى نهاية الأسبوع
1: إن شاء الله.
0: ابتسامتنا لا تغيب بإذن الله، وابتسامة جميع مستمعينا ومتابعينا الأحبة. فالابتسامة قد تبدو شيئا بسيط، ولكنها قادرة على أن تغير مزاج شخص أو أشخاص في مجتمعك أو حولك. طبعا تمنح الابتسامة الإنسان طاقة جميلة، ربما تكون سببا أيضا في أن يبدأ أحدهم يومه بشكل جميل عندما تبتسم له. وكما عارفين إحنا الابتسامة صدقة كمان يا خديجة.
1: أيوة.
0: لا تنتظر سببا كثيرا لكي تبتسم، ولكن ابتسم من قلبك حتى تكون حياتك جميلة.

0: وما فيش حاجة تعكر علينا طوال هذا الأسبوع إن شاء الله يا رب. هذا الأسبوع وكل أسبوع إن شاء الله علينا وعليكم. والابتسامة شيء جميل عندما أنت تشوف شخص مبتسم لك تحديدا من الصباح لما بتفتح عينيك، أنت بتشعر أن الدنيا ابتسم لك
1: أكيد.
0: وبتشعر أنه هذاك اليوم هو يوم سعيد، وبالتأكيد بيكون يوم سعيد. لكن لما بتشوف أحد دائما وشه 111 أكيد بتتعكنن عليك الأجواء وبتشعر
1: طبعاً
0: إنه
1: مخرجنا
0: اليوم
1: مبتسم اليوم من الصباح، الله يديم ابتسامته
0: إن شاء الله.
1: ويا خديجة أجمل ما يهديه الإنسان لأي شخص إنه يبتسم،
0: صحيح
1: والله يبتسم في وجهه الابتسامة تغير الإنسان 180 درجة. فالحمد لله نتمنى إنه صباحاتنا وطول أيامنا نكون مبتسمين يا رب، وما حد يعكر مزاجنا، وحتى لو حد عكر مزاجنا نبتسم له.
0: نبتسم صحيح، رغم الأزمات ورغم الصعاب ورغم المشاكل اللي بننام عليها وبنصحى عليها، لكن مع هذا لازم نقهرها بالابتسامة عشان رب إن شاء الله يفتحها علينا ويجعل أيامنا القادمة كلها سلا وكلها سعادة وابتسامة. إذن نتمنى أن تكون رسالتنا قد لمست قلوب كل متابعي إذاعة عدن الغد. ننطلق بكم الآن إلى هدية الصباح مع ناصر ونعود إليكم، خليكم معنا.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان، ونتمنى أن تقضوا معنا أوقات جميلة وبرفقتنا يا خديجة. ونبدأ أو أولى فقرات برنامج عدن هذا الصباح بحالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا السبت الموافق 3 أكتوبر 2026، ونبتدئها معك يا خديجة.
1: وطبعا البداية مواهب دائما تكون من المناطق الساحلية والقريبة منها، وفيها طقس غائم جزئيا إلى غائم، احتمال هطول أمطار متفرقة بعضها رعدية على أجزاء من السواحل الغربية والمرتفعات الداخلية، بالإضافة إلى أرخبيل سقطرى والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الشرقية، بينما تكون معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب.
0: ونذهب إلى المرتفعات الجبلية، طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، بالإضافة إلى المحافظات الضالع والبيضاء ومرتفعات لحج وأبيان.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية ففيها طقس صحو إلى غائم جزئيا إلى حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح تكون فيها خفيفة إلى معتدلة.
0: نذهب إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع طبعا، ونبتدئها بالحبيبة عدن. درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 29، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا حار نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: أما المكلا لا تختلف كثيرا مواهب في أجوائها عن عدن، حيث بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 26، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا أمطار متفرقة حار نهارا إلى معتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: ونذهب إلى عروس البحر الأحمر الحديدة، درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 29، حالة الطقس غائم جزئيا أمطار رعدية حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: وإلى جزيرة الأحلام، سقطرى العظمى فيها 34 والصغرى 28، وحالة طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية حار نهارا إلى معتدل ليلا والرياح فيها خفيفة إلى معتدلة.
0: ونذهب إلى المخا، درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28، حالة الطقس غائم جزئيا أمطار رعدية حار نهارا معتدل الحرارة ليلا والرياح معتدلة ونشطة.
1: هذا في المخا. أما في الغيضة العظمى فيها 31 والصغرى 25، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا أمطار متفرقة حار نهارا إلى معتدل الحرارة والرياح فيها خفيفة.
0: ونذهب إلى زنجبار، درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28، حالة الطقس غائم جزئيا حار نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: هذا في زنجبار. أما في لحج العظمى فيها 37 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ونذهب للمناطق الصحراوية والهضبية، ونبتدئها بسيئون. طبعا يا خديجة سيئون كانت أعلى درجة حرارة أيام الصيف.
1: أيوة الله يعينها.
0: إن شاء الله الآن بدأت أحس أنه درجة الحرارة بدأت تنخفض
1: درجتين أو أربع.
0: أيوة
1: درجات.
0: أيوة كانت 41. صحيح. اليوم طبعا درجة الحرارة العظمى في سيئون 38 والصغرى 22، مشمس غائم جزئيا مغبر نسبيا حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة.
1: أما مأرب لا تختلف كثيرا عن سيئون، حيث العظمى فيها 37 والصغرى 23، وحالة الطقس والرياح فيها مشابهة تماما لسيئون.
0: نذهب إلى عتق، درجة الحرارة العظمى 36 تتساوى مع بيحان 36، ويختلفان بالعظمى بالصغرى اللي هي 24 في عتق و 22 في بيحان، ولكن حالة الطقس مشمس غائم جزئيا مغبر نسبيا حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة يا خديجة ومعتدلة. وتنتقل إلى المناطق الجبلية.
1: المناطق الجبلية نبدأها من صنعاء، العظمى فيها 28 والصغرى 11، وحالة حالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، معتد نهارا إلى بارد ليلا والرياح خفيفة.
0: وتعز الحالمة، درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17. حالة الطقس غائم جزئيا، أمطار رعدية، يا سلام الله يبقى عليه أمطار خير عليهم. حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
1: أما ذمار العظمى فيها 26 والصغرى 9 درجات، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، معتدل نهارا إلى بارد ليلا والرياح فيها خفيفة.
0: نذهب إلى الضالع، درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16. حالة الطقس غائم جزئيا، أمطار متفرقة، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
1: وإلى إبا العظمى فيها 28 والصغرى 14، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا إلى بارد ليلا والرياح فيها تكون خفيفة إلى معتدلة.
0: نختم معكم حالة الجو أو الطقس لهذا اليوم، اليوم السبت الموافق 3 أكتوبر بمدينة البيضاء أو محافظة البيضاء عفوا. درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 12. حالة الطقس غائم جزئيا، أمطار متفرقة، معتدل نهارا، بارد ليلا والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: وننتقل بكم إلى قسم التنبيهات والتحذيرات. نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية ومن تدني الرؤية الأفقية.
0: طبعا كان ذلك إعداد المهندس محمد الدقم يا خديجة. وننتقل إلى سوق الخضار، ومجهزة أكيد السلة يا خديجة ولا ما تشتريش خضار؟
1: لا أكيد، وإيش بناكل؟ ونبدأ أولى محاصيلنا كالمعتاد يا مواهب بالبطاطا 22 كيلوغرام في السلة من 16000 إلى 18000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 750 إلى 850 ريال.
0: ونذهب إلى الطماطم 20 كيلوغرام في السلة 19000 إلى 18000، سعر الكيلو من 900 إلى 950 ريال.
1: أما البصل الأحمر 25 كيلوغرام في السلة من 42000 إلى 44000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1700 إلى 1800 ريال.
0: ونذهب إلى الجزر 5 كيلوغرام في الكيس 54000 إلى 5000، سعر الكيلو 800 إلى 1000 ريال.
1: أما البامية 6 كيلوغرام من 14000 إلى 15000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2400 إلى 2500 ريال.
0: والبدنجال 16 كيلوغرام في الكيس أو الشوالة من 13000 إلى 14000، سعر الكيلو من 850 إلى 900 ريال.
1: أما الباباي 24 كيلوغرام في السلة من 11000 إلى 12000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 460 إلى 500 ريال.
0: سعر الكوسة 18 كيلوغرام في السلة من 15000 إلى 16000، سعر الكيلو من 833 إلى 989.
1: الخيار 16 كيلوغرام من 14000 إلى 16000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 900 إلى 1000 ريال.
0: ومعنا البيبار من 6 كيلوغرام في السلة من 8000 إلى 9000 ريال، سعر الكيلو 1333 إلى 1500 ريال.
1: وإلى البسباس أو الفلفل الأخضر 25 كيلوغرام، تراوح سعره ما بين 20 إلى 22000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 800 إلى 900 ريال.
0: والكوبيش حبة كبير من 2700 إلى 2800 في الكيس، وسعر الحبة نفس 2800.
1: وننتقل بكم الآن إلى قسم الفواكه، ونبدأها دائما بالموز 30 كيلوغرام، تراوح سعره ما بين 21000 إلى 23000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 700 إلى 800 ريال.
0: ومعنا الخرمش 20 كيلوغرام في السلة 33000 إلى 35000، سعر الكيلو 1650 إلى 1750 ريال.
1: أما العنب رازق 20 كيلوغرام من 38000 إلى 40000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1900 إلى 2000 ريال.
0: الليمون 16 كيلوغرام من 62000 إلى 65000، سعر الكيلو 3875 إلى 4050 ريال.
1: أما الجوافة 18 كيلوغرام تراوح سعرها ما بين 26000 إلى 28000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1500 إلى 1600 ريال.
0: العنب الأسود 20 كيلوغرام 36000 إلى 38000، سعر الكيلو 1800 إلى 1900 ريال.
1: أما الرمان 20 كيلوغرام في السلة من 38000 إلى 40000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1900 إلى 2000 ريال.
0: نذهب إلى التفاح يا خديجة، 20 كيلوغرام في السلة أو الكرتون 42000 إلى 45000، سعر الكيلو 2100 إلى 2250 ريال.
1: أما الفرسك 20 كيلوغرام في السلة من 28 إلى 30000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1400 إلى 1500 ريال.
0: نختتمها بالعنب العاصمي 20 كيلوغرام 33000 إلى 35000، سعر الكيلو 1650 ريال إلى 1750. طبعا كان هذا صادر عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة، إدارة التجارة والزراعة.
1: فاصل قصير ونعود إليكم.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلة القوية اليمنية.
1: طبعا مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، وصلنا إلى رحلتنا القوية لشركة الخطوط القوية اليمنية، ونبتدئها برحلة 512 أقلعت من مطار عدن الدولي في 4:30 فجرا، ووصلت مطار جدة في 6:30 صباحا.
2: أما الرحلة 513 جدة الرياض أقلعت من جدة في 7:40 صباحا، ووصلت أو ستصل الرياض بمشيئة الله عند 9:50 صباحا.
1: الرحلة 606 أقلعت من مطار عدن الدولي في 5 صباحا، ووصلت إلى مطار سيئون في 6 صباحا.
2: الرحلة 606 تقلع من سيئون أو أقلعت من سيئون في تمام 7:00 وتصل القاهرة عند 10:45 صباحا.
1: الرحلة 607 تقلع من مطار القاهرة في 11:45 وتصل مطار سيئون في 3:15 عصرا.
2: رحلة العودة 607 تقلع من سيئون 4:00 وتصل عدن في تمام 5:00.
1: الرحلة 614 تقلع من مطار عدن الدولي في 8 صباحا، وإن شاء الله تصل مطار القاهرة في 11:30 ظهرا.
2: أما الرحلة 615 تقلع من القاهرة في 12:30 ظهرا، وتصل عدن في تمام 4:00.
1: الرحلة 514 تقلع من مطار الرياض في 10:50 صباحا، وتصل بمشيئة الله مطار جدة في 1:00.
2: الرحلة 608 تقلع من عدن في تمام 12:00 وتصل القاهرة في 3:30 عصرا.
1: الرحلة 515 تقلع من مطار جدة في 2:00 وتصل مطار عدن في 4:00
2: الرحلة 609 تقلع من القاهرة في تمام 17:00 وتصل عدن 8:30 ليلا.
1: الرحلة 508 تقلع من مطار عدن الدولي في 5:15 مساء، وتصل مطار جدة في 7:15 مساء.
2: وإلى الرحلة 509 تقلع من جدة 8:15 مساء، وتصل إلى عدن في 10:15 ليلا.
1: الرحلة 600 تقلع من مطار عدن الدولي في 7:00 وتصل بمشيئة الله إلى القاهرة في 10:30 ليلا.
2: وأخيرا الرحلة 601 القاهرة عدن تقلع من القاهرة في 11:30 ليلا، وتصل عدن بمشيئة الله في تمام 3:00 من اليوم التالي. ونتمنى لكل المسافرين الوصول الآمن، ورافقتكم السلامة.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان، ووصلنا إلى جولتنا الصحفية من صحيفتنا الحبيبة عدن الغد، ونبتدئها معك يا خديجة.
1: وأولى العناوين فيها: بعد وصول إلى عدن، المحرمي وجه برفع الجاهزية العسكرية والتعامل مع أي تحركات حوثية.
0: السعودية تقدم دفعة جديدة بأكثر من 224 مليون ريال لدعم موازنة الحكومة اليمنية.
1: والدفاعة الجوية تسقط مسيرات حوثية قبل وصولها إلى أهدافها في عدن.
0: تصعيد واسع في 4 محافظات وضربات جوية ومدفعية تستهدف مواقع حوثية.
1: القوات المسلحة تستعيد مواقع في تعز وتأسر نحو 30 عنصرا حوثيا بالشمايتين.
0: أمن عدن يحذر من نشر مواقع القوات والتحركات ويدعو للاعتماد على المصادر الرسمية.
1: والتحذير من استخدام 19 طريقا في تعز بسبب التحركات الحوثية.
0: السيخانية: الحكومة لم تفي بوعدها بصرف العلاوات وبدل غلاء المعيشة.
1: وأيضا الجعد يقول: إسناد جبهة تعز ضرورة لحماية الجنوب، والخطر الحوثي لا يستثني أحدا.
0: نذهب إلى الصفحة الثانية يا خديجة. اتساع المواجهات في ريف تعز إلى قعان والبرح والبقة.
1: وانفجارات عنيفة تهز صنعاء بالتزامن مع غارات جوية وتحليق مكثف.
0: بنك بن دول يوقع اتفاقية مع جامعة القرآن لتسهيل تمويل الرسوم الدراسية.
1: وأيضا الغريب يقول: صنعاء وعدن ستتعانقان ونهاية حروب طهران في اليمن تقترب.
0: والصحفي المتميز ماهر البرشا في مقدمة صفوف أبطال يستحقون الإشادة، يحملون أرواحهم على أكفهم دفاعا عن الوطن.
1: وأيضا السخياني يقول: الحكومة لم تفي بوعدها بصرف العلاوات وبدل غلاء المعيشة.
0: نعمان الحديفي يعني للاستعداد للعودة لليمن ويطالب بمحور عمليتي.
1: وننتقل بكم متابعينا إلى الصفحة الثالثة: تصعيد واسع في 4 محافظات وضربات جوية ومدفعية تستهدف مواقع حوثية.
0: القوات المسلحة تستعيد مواقع في تعز وتأسر نحو حوالي 30 عنصر حوثيا بالشمتين.
1: وأمن عدن يحذر من نشر مواقع القوات وتحركاتها ويدعو للاعتماد على المصادر الرسمية.
0: قائد اللواء 15 مشاة بمحور أبين يعلن إعادة مستحقات مستقطعة من رواتب جنوده.
1: والقوات المسلحة تحذر من استخدام 19 طريقا في تعز بسبب التحركات الحوثية.
0: تعز تشيع اللواء محمد سالم الخولاني و5 شهداء من جبهات القتال.
1: وهناك تقرير في الصفحة 4 يقول: تعز على خط النار، تصعيد ميليشيا الحوثي يختبر تماسك الحكومة الشرعية ويضع أمن عدن وباب المندب أمام معادلة جديدة.
0: نذهب يا خديجة مع مستمعينا ومتابعينا الأحبة للصفحة 5، حيث يوجد فيها انتشار أمني واسع في عدن وحمل لا تفتيش لضبط المخالفات ورفع الجاهزية.
1: ومحافظ لحج يبحث مع أطباء بلا حدود توسيع الدعم الصحي للمرافق والمناطق الأكثر احتياجا.
0: محافظ تعز يتفقد مخيمات المعافر ويوجه بتوسيع البرامج حماية الأطفال والنازحين.
1: والفقمي وجينغ يبحثان تعزيز الاستجابة الإنسانية ومواجهة احتياجات النازحين في اليمن.
0: رئيس جامعة عدن يقر خطط الكرسي العلمي وبرامج الجودة للربع الأخير من عام 2026.
1: والأسبوع القادم افتتاح مخيم العيون المجاني لسحب المياه البيضاء وزراعة العدسات بيافع رصد.
0: الخنبشي يوجه بتسيير قافلة إغاثية ويدشن حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
1: وننتقل بكم إلى الصفحة 6، صناعة عدن تضبط مخالفين في البريقة وتحيل تضبط مخالفتين في البريقة وتحيلهما إلى النيابة.
0: أيضا معنا تدشين اللقاء السنوي الثامن للأطباء القلب في عدن بالتزامن مع اليوم العالمي.
1: التعليم العالي ومؤسسة النقيب تبحثان توسيع دعم الطلاب وتطوير الكوادر.
0: شرطة المعلة تتلف أسلحة ضبطت في إطلاق النار العشوائي.
1: وأيضا أمن عدن يقيم أداء شرطة بئر فضل وإنماء ويرفع مستوى الجاهزية.
0: أيضا في حضرموت الإفراج عن 34 سجين بعد استكمال 3/4 من مدة العقوبة.
1: والإمداد الدوائي يرفض 4 مستشفيات بالأدوية والمستلزمات وقرب الدم.
0: ويوجد في الصفحة السابعة يا خديجة تقرير بقلم أحمد الشميري: من تجنيد الأطفال إلى استغلال المدنيين، الحوثيون يحولون اليمن إلى خزان بشري لجبهات القتال.
1: وأيضا هناك تقرير على الصفحة الثامنة كتبه محمد ناصر يقول: قرابة 200,000 نازح خلال 5 أسابيع، الرعاية الصحية معركة جديدة للفارين من الهجمات الحوثية.
0: أيضا في الصفحة التاسعة: كعك الأمهات، حكاية صبر وتكافل من عدن إلى جبهات القتال.
1: وننتقل الآن إلى صفحة كتابنا من صفحة كتابات على الصفحة 10، وأولى هذه المقالات هي مقالة لأحمد سالم فضل بعنوان: التعبئة العامة من القرار إلى اللائحة الوطنية الضابطة.
0: وأيضا من كتابات كتابنا الكاتب خضر الميسري: معركة الكبار ما وراء الساحل والبحار.
1: والحرب تطول حين يغيب قرار الحسم، مقالة كتبها محمد عبد الله المارم.
0: وأيضا بقلم إبراهيم أبو عود: تطور التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية.
1: وأيضا هناك مقالة لأنس بن عطاف اليافعي يقول فيها: التحالف والجنوب شراكة الدم والتزام المصير.
0: وأيضا من كتابات كتابنا ماهر باوزير: حضرموت بين دقيقة التصريحات وصمت الفعل.
1: وننتقل بكم إلى الصفحة 12، وفيها الرياضة المحلية: اليوم منتخبنا الوطني للناشئين يواجه الإمارات في نصف نهائي بطولة غرب آسيا بالعقبة.
0: وسط أجواء رياضية رائعة أيضا يا خديجة، انطلقت منافسات بطولة عدن لكرة الطائرة لفئة الكبار بفوز الأهلي والتلال والميناء.
1: وإيقاف الأنشطة الرياضية والشبابية والكشفية في تعز حتى إشعار آخر.
0: الاستعداد للمشاركة في بطولة الخليج بقطر. اتحاد كرة القدم يصدر قرار بتشكيل الجهاز الفني والإداري للمنتخب القدمي للاعبين.
1: وسلة شعب حضرموت تواصل استعداداتها للبطولة العربية في لبنان.
0: ونذهب في صفحة 13 للرياضة العالمية: الاتحاد العربي يعلن عودة البطولة العربية للأندية ويحدد موعدها.
1: والكشف عن نتيجة فحوصات رافينيا وموقفه من المباراة القادمة.
0: وهناك احتجاجات على مواجهة إسرائيل كرت تنس توقف مباراة إيرلندا والنمسا.
1: ولاعب الدنمارك هويلوند أمام البرتغال يثير الجدل باحتفاله على طريقة كريستيانو رونالدو.
0: ونذهب للصفحة 14 يا خديجة: اليوم الثامن للمواجهات، الحرب الإثيوبية تعيد رسم ميناء المعارك. وفي الصفحة الأخيرة يا خديجة معنا:
1: السعودية قائد طائرة فلاي دبي ومساعدة غادرة إلى أبو ظبي.
0: وأيضا إرسالية تعلن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا. إيش بنقرأ؟
1: نبدأ من هذا الخبر الذي يقول: قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إن قائد الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي التي هبطت اضطراريا في السعودية ومساعدة غادرة إلى أبو ظبي بعد تحسن حالتهما الصحية وسماح الفريق الطبي لهما بمرافقة الفريق الأمني الإماراتي.
0: وبين المصدر في بيان نشر على صفحات وزارة الداخلية السعودية أن التحقيقات الأولية التي تمت من قبل الجهات المختصة بالسعودية بمشاركة فريق أمني من دولة الإمارات العربية المتحدة أشار إلى وقوع اعتداء على قائد الطائرة من مساعده، مما نتج عن تعرضهما للإصابات المتفرقة.
1: وأكد أن السعودية تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية، وبما تنص عليه الأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى الجهات المعنية لضمان سلامة أمن الملاحة الجوية وجاهزية منظومتي الطيران والأمن في المملكة وقدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الاستثنائية. وأوضح أن الجهات المختصة في السعودية اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة الطارئة التي أعلنت على رحلة شركة فلاي دبي رقم 73 ومنحتها التصريح بالهبوط اضطراريا في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمدينة تبوك، إذ هبطت الطائرة بسلام في الأربعاء الماضي في تمام الساعة 9:45 صباحا وعلى متنها 174 راكبا، إضافة إلى طاقم الرحلة المكون من 8 أفراد، وقدمت لهم جميعها الرعاية اللازمة.
0: طبعا خديجة، نختتم كده صحيفتنا ولكن بالحكمة الصينية التي تقول: أفضل وقت لزراعة شجرة كان قبل 20 عام، والأفضل أن تفعلها الآن. وطبعا وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية من صحيفتنا الحبيبة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. انتظرونا بعد قليل لمواصلة فقرات برنامج عدن هذا الصباح،
1: كونوا معنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان. ما زالت فقرات برنامجنا مستمرة ووصلنا إلى محور أو موضوع حلقة اليوم، والذي هو مع دخول الشتاء كما كلنا عارفين تزداد المخاوف من الأمراض الموسمية في أحياء محافظة عدن وباقي المحافظات. طبعا يا خديجة لا ننساها لأنه الشتاء يكون قارس في أغلب المحافظات الجمهورية اليمنية. طبعا
1: صحيح.
0: مع الانتقال من فصل الصيف إلى الشتاء تزداد مخاطر الإصابة بالأمراض الموسمية في عدد من أحياء عدن في ظل انقطاع الكهرباء وشحة المياه، ما يرافقهما صعوبة في حفظ الأغذية وضمان سلامة مياه الشرب والنظافة العامة، وتشمل أبرز الأمراض والمخاطر الصحية هي النزلات التنفسية والإسهالات والتهابات الجهاز الهضمي والتسممات الغذائية، إضافة إلى أمراض مرتبطة بالمياه الراكدة وانتشار الحشرات.
1: وطبعا دعا مختصون إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وفي مقدمتها استخدام مياه آمنة والحفاظ على نظافة اليدين والأغذية والتخلص من المياه الراكدة والمخلفات وتجنب تناول الأطعمة التي تعرضت للتلف بسبب انقطاع الكهرباء، كما شددوا على أهمية مراجعة المرافق الصحية عند ظهور أعراض شديدة أو مستمرة، مؤكدين أن الحد من انتشار الأمراض يتطلب تعاون الأسر والمجتمع والجهات الصحية والخدمية.
0: طبعا كان بيكون معنا الدكتور إبراهيم ولكن للأسف اعتذر، ولكن احنا طبعا بنخلي الموضوع مفتوح وإن شاء الله بيتفاعلوا معنا المستمعين الأحبة. ولكن قبل كده خديجة
1: نذهب إلى تقرير للزميلة ليان ونعود إليكم، فكونوا معنا.
2: مع انتقال الأجواء من حرارة الصيف إلى برودة الشتاء تبدأ مخاوف صحية متجددة في عدن، حيث تزداد فرص انتشار بعض الأمراض الموسمية خاصة في ظل الظروف المعيشية والخدمية الصعبة. فالنزلات التنفسية والإسهالات والتهابات الجهاز الهضمي والتسممات الغذائية قد تكون من أبرز المشاكل التي تستدعي الانتباه، إلى جانب مخاطر أخرى قد ترتبط بالمياه غير الآمنة أو تراكم المخلفات والمياه الراكدة وما قد تسببه من بيئة مناسبة لانتشار الحشرات. وفي ظل انقطاع الكهرباء وشح المياه تبقى سلامة الغذاء ومياه الشرب تحديا يستلزم مزيدا من الحذر، فبعض الأطعمة قد تفقد صلاحيتها إذا لم تحفظ في ظروف مناسبة. وهنا تبدأ أهمية الوقاية من خطوات بسيطة لكنها قد تحدث فرقا كبيرا. غسل اليدين بانتظام والتأكد من سلامة مياه الشرب والحفاظ على نظافة الأطعمة وأماكن إعدادها والتخلص من المخلفات والمياه الراكدة وتجنب تناول أي طعام يشك في فساده، كلها خطوات تساهم في تقليل المخاطر. وعند ظهور أعراض شديدة أو مستمرة يبقى الرجوع إلى المرافق الصحية خطوة مهمة للتشخيص وتلقي الرعاية المناسبة. في عدن قد تكون مواجهة الأمراض الموسمية تحديا مشتركا، ولكن الوقاية تبدأ من البيت، من ماء آمن وغذاء سليم ويدين نظيفتين وبيئة أكثر نظافة. فالصحة ليست مسؤولية المرافق الصحية وحدها، بل مسؤولية يتقاسمها الجميع، أسرا ومجتمعا وجهات صحية وخدمية. ليان صالح لراديو عدن الغد.
0: نوجه التحية لزميلتنا العزيزة ليان ونتمنى لها كمان السلامة إن شاء الله من أي أمراض بتكون في فصل الشتاء. طبعا يا خديجة كما المتعارف عليه نحن دائما كنا في فصل الصيف في عز فصل الصيف نصاب بالزكام.
1: صحيح.
0: نقول غريبة إحنا الآن فصل الصيف كيف نصاب؟ نحن طبعا نكون في التكييف ونخرج للشمس.
1: صحيح.
0: ونرجع للمكيف.
1: صحيح.
0: ونخرج للشمس، هذا هو اللي يسبب لنا إحنا الزكام.
1: صحيح.
0: ولكن في فصل الشتاء طبعا تكثر هذه الأعراض، حيث ان احنا بعض الاسر ما تزال تستخدم التكييف طبعا طول الوقت.
1: صحيح.
0: ولما تدخلي الحمام وتخرجي من الحمام وانت ويجيك مبلل بعد الوضوء او بعد الاستحمام تتعرضي للتيار الهواء البارد على طول، طبعا تمرضي
1: تحسس. صحيح. ويبدو ان معنا اتصال لهذا الصباح، نقول صباحكم ورد مع اذاعه عدن الغد. الو
3: يا
0: كيف؟
1: الو
3: يسعد صباحكم بالخير والعافية.
1: يسعد صباحك يا عوض.
3: أقول لك يا أمو عابس كتير لك غلالي أسبوعين ما أطعمش كيف في المكيف.
0: ليش خير ان شاء الله؟
3: بسبب الكهرباء يمكن حقي الوحده الداخليه خربت.
0: يا الله.
3: قلت المهندس ان الله هاي المهندس يقول لي لما تطفي الكهرباء طيحني.
0: ليش لما تطفي الكهرباء يعني؟
1: لما تشتغل.
3: لازم تجيب حظوظ عشان تطفي الكهرباء.
1: لما تشتغل.
3: بعدين تطفي الكهرباء يكون مشغول. تطفي الكهرباء يفوي.
0: حول ولا
3: قوة. المهم قلت
0: كذا. خلاص اشتري مكيف جديد.
3: لا الحمد لله علي اليوم انا سعيد جدا وصلحته.
0: الحمد لله.
3: اسبوع ونص من على.
0: الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.
3: بالنسبة الموضوع اليوم والله جميل جدا ولازم ننتبه له. الان ده شوفي انا لاحظ من امس انه النامس بدا يدخل.
0: ايوه
3: البيت.
1: ايوه بدا موسم الباعوض.
3: أيوة. ايوه والله ولازم نعمل هذه الشماسات هذه
0: حق النامس
3: نوافذ.
1: ناموسيا.
3: ايوه قبل هذا لا لازم ترفض البيت كامل اما بتنامس وقها لك. بس هذه اليوم يعني لا بأس يعني أكل الوصيد بروحه والكهرباء طافية لاك حق الشحن بتمشي بس انتبه لو رمح من النابس لازم قط يوم أنا النابس من فجر بشكل خطيع
0: يا عوض
3: وعندنا المقاري
0: يا عوض أني أسفة لو قطعتك بس الآن بداية الشتاء بيجي دور أصحاب المديريات مدراء المديريات أصحاب الصحة اللي في البلديات علشان يبدأوا يرشوا الشوارع أيضا لازم يكون هناك في حملات للرش علشان يقضوا على البعوض صح ولا لا يقضوا على النامس يقضوا على كل شيء
1: أيوة.
0: وكمان أصحاب المقاري لأن المقاري لما تطفح هي اللي تسبب لنا هذا الكلام
1: أيوة صحيح
3: أنا بقول لكم حاجة شوفي من سابق ومن زمان أنا أذكر أيام الوالد يعني كان لما يدخل موسم الشتاء كانت تيجي البلد شجرة مريمرة
1: أيوة
3: يقوم يقص الشجرة مش قصة كامل يعني يقص أقصانها
0: أيوة لأن الشجرة يعني تكذب النامس
3: أيوة لأن في موسم الشتاء لازم قص الشجرة وأصحاب البلدية كانوا زمان بعد ما يعني يرفعوا الموقع على القمامة معهم نورة بيضاء يرشوا على الموقع
0: أيوة شفته
3: ايوه والرش الضبابي ومش كان يعني موسم رش الضبابي مش يعني على الموسم كان على مدار السنه عمر الايام ينزلوا اصحاب ال اسمهم اصحاب الاوبئه
0: اسحب مكتب الصحه يعني اللي بالبلديات يعني اذكر كمان يا عوض في كان شخص يحمل دبه على ظهره ومعه زي ايوه يرش كمان يرش أيوة. مش شرط السياره كان يرش الاماكن اللي في بها قمامه وقد لفوا من القمامه فهمتني فعلا. يعني كان يمشي بالشوارع يرش كان اني كنت شوفه زمان
1: وبيدخل بالازقه كمان
0: أيوة.
3: يعني باقدامهم
0: ايوه ايوه زمان كنا كده نشوفه
3: ايوه على ظهره
0: ايوه
3: فعلا فعلا انا اذكر هذا الحاجات
1: ايوه
3: الان شوفين هذا في دار سعد معنا مواسير تعابه يعني المقاري دائما مستدى حتى انا وصلت انا وصحاب الباصات اللي يشيلوا اولادي المدرسه للسياحه مشاكل يقول لك انا ما بخش اولادك بسبب المقاري يعني المقاري اصبحت بالاسبوع مرتين تبيض او ثلاث هذه مشكله والله نتمنى من عبود نلاقي مدير مدينه درسان ان يعني يشوف لنا حل بالمقاري لان المقاري عندنا واصله مسدوده
0: ان شاء الله يا رب نحن نتمنى كل مدراء المديريات نسال
3: الله السلامه
0: نسال الله السلامه
3: فرحانين فترة الشتاء
1: ايوه
3: بس يعني في له اضرار
1: ايوه صحيح
0: الان بيبدا التحسس بيبدا
1: الامراض الموسميه أيوة. الخاصه فيه نسال
3: الف تحيه لكم
0: الله يحييك
1: الله يحييك وشكرا على اتصالك يا عوض اللي نورتنا فيه ويبدو أن معنا اتصال جديد حتى من قبل ما نقول سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة يا بواهب الذي يقول مع دخول الشتاء وتزايد مخاطر الأمراض الموسمية في عدن ما أبرز الإجراءات التي تتبعونها لحماية أنفسكم وأسركم من الأمراض ونستقبل اتصال جديد ونقول يا صباح الورد
0: صباح الفل والياسمين راح الاتصال يا خديجة ولكن نحن نوجه كمان نصائحنا معنا اتصال ناصر نقول ألو صباح الخير
4: ألو صباح الخير والعافية
1: صباح الورد
0: الحمد لله أنت كيف حالك
1: يسعد صباحك
4: يسعد صباحكم إن شاء الله خديجة ومواهب
1: مواهب مواهب
4: مواهب الله يعطيها
0: العافية يعطيك العافية يا رب
4: من المخرج لما صاحب الإذاعة
0: الله يسعد أيامك وإحنا نوجه لك ألف تحية يا غالية
4: الله يحميك الحمى حنابة ما يدخل البرد حنابة عندنا
0: كل شيء حنابة
4: شبك حنابة صوريت شبك من النابل قاعد أصل حمى فكيتهم دحين يمكن نرجعهم
0: يلا تمام
4: على هذا الطريق
0: على هذا الطريق احنا ماشيين.
4: والمداري فتعد العوض والله كلامه صح يعني تبند اسم المداري حافظ ست الثاني
1: ايوه
4: هذا عند الصدق وحده عند الجماعة يعني كانت مشوه بحر بحر كان الرسل
0: حول ولا قوة
4: أنا نحن مثل مأمور كذا يعني نشاط ويقوم يعني يشوف البيوت اللي ذا لقيت أمطار لقيت البيوت المكسرة المزاري
1: أيوة
4: الكهرباء والله أنا رحت قلت لك طلعت للدور الثالث عن مدينة الكهرباء الحمد لله وطلعين الواير على الجهود ثم بعدين والله ما صلى لي أنا أقول لهم لا تخلوا حد في عطان زي روحوا كهرباء
0: أيوة معك
1: أيوة معك
0: نسمعك
4: روح الكهرباء والله ما بيلبون طلب
0: إن شاء الله بإذن الله تمام هو أكيد بيكون يسمعك
4: بإذن الله والرأس الضبابي والنظافة داخل البيت والقهال يعني لازم تنظفهم
1: أيوة
4: الحمد لله
1: أيوة إجراءات ضرورية داخل البيت ايوه
4: قالين دخل البرد قلنا براد
0: حوشنا لو قال برد قلنا سقعنا ولو راح اقل حما قلنا حموانين
1: ايوه
4: الله يعافيك
1: الله يعافيك يا رب
4: المامور اهتمام المامور يهتم داخل المديريه صراحه
0: اكيد كلهم لازم يهتموا مش ضروري بموسم الامطار بكل موسم لازم يهتموا
4: ايوه والله الله يعطيكم العافيه
0: ويعطيك انت كذلك
1: الله يعافيك يا رب
0: خديجة طبعا نحن نشكر
1: ما بتكمليش لازم ناخذ اتصال
0: نقول الو صباح الخير
1: صباح الورد الو
5: يا صباح الخيرات
1: ايوه
5: يا مسهلين سهلين وكمان يا مرحبتين تحية لك خديجة تحية لك مواهب تحية لمخرجنا يبعث لكم الصحة والمصاري
1: ويبعث لك الصحة والمصاري يا رب
5: هيا المشتركين
1: أيوة
5: ابنا يبعث لهم الصحة والمصاري
1: آمين يا رب آمين يا رب
5: اليوم احتلينا الإذاعة
0: عادي احتلوا لنا إذاعتكم هي
5: بيدي وفعل أسماء وأنا كلنا إيه. دارت
0: حيا مرحبا
5: مشتركين بيزعلوا شوفي
0: لا ما حد بيزعل هي منكم ولكم الإذاعة
5: والله ظاهر مربوط عندنا يبان
0: بنجيب البيت حقنا من فوق السطح لعندكم
5: وفي الجوائز هون عندهم شوف بالنسبة للعوض العبيدي قال أسماء خفوا ووفوا ما قصروا ولكن برضو نحن نتكلم بالنسبة للأسر
1: أيوة
5: والأفراد
1: أيوة
5: يعني يرفعوك هذه المناعة
0: أيوة
5: فالشتاء واجي يرفعوك هذه المناعة وأقل شيء الليمون
0: أيوة أكيد أرخص حاجة قدوه بس هو تحين سعره غالي
1: هو ارتفع الأيام
0: أيوة الأيام هذه بيرتفع سعره
5: الآن خلال الأسبوع بيرخص إن شاء الله
0: إن شاء الله
5: لأنه غزي النوم مش موسمه هو في الحمام مش موسمه
0: أيوة
5: إن شاء الله بإذن الله والبرتقال والكيوي والجوافة فيرفع قدر ما يستطيع الإنسان يقدر يكافى
0: أيوة من صدق
5: المناعة يعني
1: أيوة
5: المناعة
1: أيوة.
5: خاصة الأطفال الصغار خاصة
0: اللي يروحوا المدارس كمان
5: كبار السن خاصة فبيكون إن شاء الله أفضل وأحسن
0: بإذن الله
5: طيب أنا هنا فين البرد حقا هو حما بس خفيف فين البرد
0: بيجي
1: صحيح احنا مقبلين ايوه ايوه مقبلين
0: هلا عاد عاد بيجي عاد بالطريق
5: صحنا قال برود صحنا ما لاش عاد احنا عندنا فلوس بس اهلا الاخر الله يعيننا
0: الله يعيننا
1: ان شاء الله يا رب
5: ايوه حياتي لكم
0: الله يحييك
5: الله يفتح عليكم ويبارك لكم ان شاء الله
0: آمين.
1: ان شاء الله يا رب وياك يا رب
0: ها؟
5: في سؤال خلص
1: لا خلاص سلام
0: تشين انت تقول حاجة كمان؟
5: لا شكرا جزيلا
0: ما تشيش تلقي رسالة لأي حد؟ هذه أهم حاجة
1: هذه أهم شيء
0: الله معك خديجة طبعا كما قال أحمد صح؟
1: لازم إجراءات أيوة لازم تكون إجراءات من داخل البيت من داخل الأسرة هي أهم شيء ومعنا اتصال جديد
0: وأضعف الإيمان الليمون لأنه أرخص حاجة بيكون إن شاء الله ليش؟ سعره ارتفع زيادة؟
1: أيوة
0: طيب اشتروا الآن عادوا سعره يعني هابط
1: بيروح
0: يا في قالوا في طريقة انك تقدري تحتفظي به يا خديجة اعتقد تاخدي ورق حق الدفتر وتحطي الليمة يعني وتغلي فيها فيه وتحطي كل واحدة لوحدة يضل فترة طويلة والله يعني في طريقة لحفظ هذا الليمون علشان كيف بلدان الخارج يعني
6: انت تشي تفرقي بين الليمات؟
1: لانه الليمونه الفاسده عطبت كل من جاورها
0: هذا نحن نفرق بينه يا ناصر نقول الو صباح الورد
1: صباح الخير
6: صباح الخير يا صباح العافية على خديجة وعلى مواهب وعلى
1: ويسعد صباحك ويسعد صباحك. تمام الحمد لله.
0: ممكن تقسي مكان شبكة لأنه صوتك يروح.
1: ألو
0: ناصر
1: صوتك ألو صوتك بتقطع بس شوية.
6: لا لا عندنا احنا شبكة.
1: ها ألو أيوة أيوة
0: احنا بنسمعك تكلمي.
1: تكلمي بنسمعك بوضوح تكلمي.
6: بتكلم أهم شيء النظافة داخل البلاد.
1: أيوة
6: كريتر مهدومة النظافة شوفوا.
1: أيوة
0: تمام.
6: وكثرة الأغنام عندنا احنا والبساقة هذه اللي عليكم لما ننام السكي وقام من فين بيجي لما تقولوا نظفوا الأيدي ونظفوا المواني النظافة من الشارع أول شيء. أول شيء نظافة من الشارع. للبلاد نظيفة يعني ممكن الواحد بيته وبين الصلاة عدى يجيش النام. لكن دحين فكرة الأغنام يعني صلاة كريتر مغروقة بالأغنام.
1: أيوة
6: وخلاص وتحياتي لكم وكل الطاقم
1: وتحياتنا لك أيضا وشكرا على هذا التوضيح اللي تفضلتي فيه.
0: طبعا كلامي صحيح إنه النظافة من الشارع أولا ونحن كمان بندعو كل مدير مديرية كل مأمور إنه يعملوا حملات نظافة للشوارع بالتحديد مع بداية فصل الشتاء حيث إنه النامس يكتر ولا والدباب يكتر بأماكن تجمع القمامة طبعا يا حديقة.
1: وطبعا
0: وكمان الإنسان على النظافة مش صحيح. أنت تنظف بيتك وترمي الزبالة بالشارع قدام باب صحيح. بيتك وتجي القطط تلعب بالزبالة والناس يضلوا يدعسوا على الأكل على القمامة اللي انت رميته
1: صحيح.
0: لو انت كنت نظيف والشارع نظيف أكيد ما بنمرضش يا خديجة
1: صحيح.
0: لازم كلنا نكون متكاتفين
1: صحيح.
0: ولا ما فيش فايدة إذا هم صفوا انتوا رميتوا صحيح. أو انتوا صفيتوا وهم ما قوش يعني يرخوا هذه القمامة. أيوة. ما فيش فايدة
1: لأنه الشارع هذه مسؤولية طرفين السلطة المحلية والمواطن نفسه.
0: أيوة. يعني احنا كلنا لازم نتكاتف ونكون يد واحدة ونحافظ على أنفسنا مع بعض لأنه ما فيش يد واحدة تصفق. يدين هي اللي بتصفق يا خديجة
1: صحيح.
0: وإلى جانب الوقاية إن إحنا نوقي أنفسنا بأشياء صحية مثل إحنا نستخدم على ما قال البرتقال الليمون الكيوي طبعا هذه حاجات فيه سعر غالية ما يقدروش. طيب يا ناصر خلاص نقول ألو صباح الورد.
7: ألو يا صباح الخير
0: يا صباح العافية
1: العافية
7: صباح النور يا مواهب وخديجة.
1: أيوة يسعد صباحك أم حمزة
7: دخلت علي.
1: أيها مبيا من صوتك
0: ألف سلامة عليك.
7: أيوة والله بدأ الزخام والضريب خلاص عادي خلينا إحنا نتكسر أهم شيء نبرد
0: أهم حاجة. أيوة
7: أيوة والله وزي ما قلتوا النظافة الدور الأول والأخير هي النظافة.
0: أيوة
7: تمنعك من أي أمراض من أي أوبئة من أي شيء النظافة. داخل البيت نكثر من اللبان الذكر يعني بالصباح نقوم كده ونلصي لبان ذكر منه ندفي البيت ومنه للنامس ونطرد أي حاجة.
1: أيوة
7: ونكثر من شرب الليمون اللي عشفنا الطريقة الآن كيف نحفظه من مواهب.
0: أيوة والله أنا سمعت هذه الطريقة ومرة قربت من صدق جلسوا فترة معي.
7: أيوة أنا كمان قربت.
0: أيوة لأنه لما بنحفظه أصلا شوفي كما قالوا أنه يغلي سعره يا أم حمزة أكيد. بعدين من فين بنجيب خلاص على الأقل نحن نعمل زي دول الخارج يحتفظوا بالحاجة نتعلم الطرق عشان
7: أيوة. بس أيوة. دول الخارج لأنه معاهم ثلاجة الآن بالشتاء الكهرباء ممكن تجي
0: أيوة
7: نخزين
0: إن شاء الله
7: تخزين نعمة.
1: أيوة
7: يعني نكثر من شرب الليمون والحوامض الكركم أهم شيء.
0: أيوة الكركم مع الحليب
7: أيوة لأنه
0: مع قليل فلفل
7: والتكسير وكذا.

0: قليل كركم وقليل فلفل اسود او ماء، مجرد ماء ساخن مع قليل فلفل وقليل كركم، والله برضو وقايه يعني بجد حاجه حلوه جدا،
1: ترفع مفيدة. المناعه
0: اول شيء لعظامك، ثاني شيء ترفع مناعتك، تحمي الرئتين حقك وتنظفها، يعني في حاجات كثير. لو على ما يقولوا الان يا خديجه، النت اصبح بمتناول الجميع،
1: صحيح.
0: وانت لو انت حابه وصفه تحميك قادرة تكتبي اعطي لي وصفة للزكام، اعطي لي وصفة للوقاية على طول، يعني ما شاء الله عليهم. نقول صباح الورد.
1: صباح الخير. ألو.
2: ألو صباح الورد.
0: صباح الورد والنور والياسمين.
1: يسعد صباحك أستاذة منى.
2: صباح خديجة وصباح الخير للمواهب وصباح الخير للناصر وكل مسؤوليكم.
1: حياك
2: لكم التحية إن شاء الله جميعا، إن شاء الله وتكونوا بألف صحة وسلامة.
1: الله يحييك.
2: ووين البرد؟ وين البرد؟
0: عدو بيجي بيجي.
1: لا تستعجلي أيام بس.
0: تصدقين إنه اليومتين العصر الجو حلو. وبارد.
2: أيوة صراحة حتى مع الفجر كمان مع صلاة الفجر.
0: أيوة.
2: عموماً نتمنى السلامة للجميع، وإنه تكون عندنا قبل كل شيء الوعي الصحي في الأكل، في أشياء حتى في البيت لو كانت حتى بسيطة وسعرها بسيطة يأكلوها الناس في المجتمع. عندنا غلاء والأشياء اللي هي الفواكه والخضروات أحيانا أسعارها مبالغ فيها.
0: أيوة.
2: لكن نحاول كأمهات ندخل بعض أشياء مثل التوم مع الزبادي، مثل
0: مضاد حيوي، عبارة عن مضاد حيوي التوم مع الزبادي.
2: أيوة أيوة أيوة أيوة مع الزبادي، تقطيع البصل مع سلطة وهكذا، إنه بعض أطفال ما يحبوش يغزوا بصل الأكلات، لكن الأم تدخلها مع أشياء أخرى حتى إن الطفل يقدر أو يعني الأطفال يأكلوها بشكل يعني يومي. يعني كان لابد نعمل وقاية في البيت، يعني مثلا شوفي النامس والأشياء هذه اللي بتجيب الأمراض، لابد إنه كمان أسطل الأشياء اللي موجودة في البلكونات في البيوت وهكذا، نحاول بدري يعني خارج منها، قفل الشبابيك والأبواب وهكذا بشكل مرتب والشكل المناسب في وقت المغرب بالذات. وهم شيء النظافة للطفل والنوم المبكر اللي هو كمان يقينا من أي أمراض من أي شيء، يساعدنا على تقوية
1: جهاز المناعة.
2: أيوة شرب الماء بشكل صحي، خاصة على دخل البرد كان بعض الأطفال، ونحن كمان نبتعد عن شرب الماء إنه أهم شيء في الحياة، يعني نكثر من شرب الماء.
1: أيوة.
2: والنظافة الشخصية اللي أهم شيء في البيت في الشارع زي ما ذكرتم، ونتمنى لكم السلامة بإذن الله تعالى.
0: آمين يا رب العالمين. تسلمي أستاذة منى، الله يحفظك ويسعدك يا رب.
1: شكرا لك يا أستاذة منى. وأحب أعرج على موضوع يا مواهب، إنه انتشرت قبل فترة وبقوة أساليب التنظيف اللي هي الديتول اللي بيستخدموه على الأيدي. هذا الديتول أو المواد المطهرة اللي بيسموها بتقتل الجراثيم 100%، ورجعوا بعد فترة العلماء وحذروا منها وقالوا مش لصالحنا إنه نستخدم المطهرات اللي بتقتل الجراثيم 100%.
0: إذا قصدك المعقم حق الأيدي.
1: أيوة المطهرات. لأنه الإيد سبحان الله بتحتوي على جراثيم صالحة وضارة، وهذا المعقم بيزيد الطين بلة وبيقتل على بيقتل جميع الجراثيم الصالحة والضارة.
0: أيوة أيام الكورونا كنا دائما بنستخدمه يا خديجة،
1: وهذا الذي أدى إلى ظهور أمراض يعني إحنا كنا ما نعرفهاش، انتشرت بقوة. فلازم يكون المعقم يقتل على الأقل يعني 40% 50% فقط. أيوة. وما يتجاوز هذه النسبة. ومعنا اتصال جديد. نقول. يا صباح الخير.
0: حيا ومرحبا. صباح الأنوار.
3: صباح الخير.
1: يسعد يا صباحك
0: عم خالد.
3: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. والله اشتقنا لك كثير يا أستاذ خالد أمان.
3: الله يخليك، الله يحفظك، ربنا يعطيكم العافية.
1: ويا رب يا رب الله يعطيك العافية. إن شاء الله نسمع صوتك كل يوم أستاذ خالد.
3: إن شاء الله. عدن عاصمة شتوية. يعني ما فيش جو في كل العالم، على مسؤولية هذا الكلام، ما فيش جو في كل العالم مثل الشتاء عدن.
1: صحيح.
3: في قبل فترة يعني بعد عام 90 كانت تسمى عدن بالنسبة لصناعة العاصمة الشتوية، كانوا كلهم ينزلوا إلى هنا، وكان كل السواح يقوم من أوروبا من هذا إلى عدن، لأنه درجة الحرارة فيها كانت يعني لا تزيد عن 28 إلى 25. لكن لما كانت عاصمة شتوية كانت نظيفة. عشان تكون عاصمة شتوية لازم تكون نظيفة. أنا اللي يقولوا إنه النظافة من البيت، يا أخي نحن عارفين إنه النظافة من البيت،

0: احنا عارفين انه وتربينا على كده ومستوى الوعي عندنا مرتفع بالنسبه للنظافه في بيوتنا. لكن هل نجلس في البيت 24 ساعه ما نخرج؟
1: لا.
0: اول ما نخرج نتفاجئ بكل الاوبئه والميكروبات تلقم وجوهنا على طول من اول خطوه نخطبها بالشارع.
2: ايوه.
0: اذا كم بنجلس نحافظ على انفسنا داخل البيت؟ طيب الاطفال ما يخرجوش ما يروحوش مدارس ولا رياض؟ يعني المشكله في الشارع، المشكله في السلطه المحليه. انا دائما لما اتكلم عن السلطه المحليه لانه انا خالد امان اشتغلت في السلطه المحليه فتره طويله، واشتغلت في عدن وفي ابين وانتدبونا للعمل هناك. وكنا نركز، كانت يعني كل السلطه المحليه في المديريات تركز على مساله النظافه، لان تعرف ان النظافه هي اساس بناء الانسان والمواطن السليم، لانه العقل السليم
2: في الجسم السليم،
0: هذا اللي يقولوا لنا في المدارس. نحن لا عقول سليمه مع المسؤولين ولا اجسام سليمه عند المواطنين نتيجه للاوبئه والميكروبات والاوساخ والمجاري وكل شيء. طيب لما يكون نحن منتظرين الشتاء بفارغ الصبر، ننتظر يعني اكثر من 6 اشهر ننتظر الشتاء بفارغ الصبر، نجي نقول اوه الشتاء بتجي فيه الامراض والاوبئه، ولا يعني نحن ايش فايده انتظرنا فضل الشتاء نرتاح فيه ونريح اجسامنا؟ اذا نحمل المسؤوليه مين؟ السلطه المحليه، نحمل الدوله، نحملها للحكومه. لكن الان لما نتكلم ذا الكلام بقول لك يا اخي نحن في حاله حرب، شفتوا الشماعه تعملنا؟ ولما كنا ما فيش حرب ولا شيء كانت البلاد برضه رمت الرمان. يعني لا متى بنجلس نتحقق بالحرب؟ ولا واحد صاحبي كنا في المخا قال يا جماعه يجوا خلصونا عشان نخلص من حاجه اسمها شماعه الحرب. نشتي النظافه، نشتي فصل الشتاء نبرد فيه ونعوض، نعوض الاوجاع اللي عانيناها في فصل الصيف. في فصل الصيف لو كان في يعني وحدة تشتغل في وزارة الصحة اسمها وحدة سبب الموت والوفاة، هذه الوحدة طبعا مش موجودة، يعني يمكن يطلع إحصاء بأنه أكثر من 20,000 فقط في عدن اللي ماتوا بسبب الحرب نتيجة للقيض الشديد والأمراض والأوبئة ولا. لكن ما فيش عندنا، خلاص الله يرحمه يومه. لا متى بنجلس كده؟ نحن بنهتم بالنظافة بيوتنا حبايبي. مهتمين في ده. بس نشتي على الأقل السلطة المحلية تتكرم وتنزل، مش تنزل للشوارع. نحن ممكن كمان إذا شعرنا بأن السلطة المحلية مهتمة بالأسواق بننزل للشوارع بننظف، كل واحد بينظف كم بيت. لكن نحن مش شايفين حاجة، مش شايفين اي اهتمام من السلطه المحليه، لا مديريه ولا محافظه. ها خلاص يعني الناس اصبحت محبطه محبطه محبطه، وغلقت الحرب يعني ما نقعد. ربنا يستر الحرب.
1: امين يا رب.
2: امين يا رب.
0: شكرا.
2: وشكراً لك أستاذ خالد أمان وعلى كل هذه الإيضاحات التي تفضلت بها. صحيح لازم يكون هناك نوع من التكاتف بين المجتمع وبين السلطة المحلية.
1: أنا ما بتكلم شيخ
2: ونستقبل ناصر. ونستقبل آخر اتصال بيقول ناصر، نقول يا صباح الخير.
1: صباح الأنوار
3: والعافية.
2: الله يعافيك.
1: يا حيا ويا مرحبا.
2: حياك. ايش دي الغيبه
3: خديجه وناصر حبايب قلبي،
2: اشتقنا لصوتك، اشتقنا لصوتك والله، واحنا اكثر.
3: يحفظك الله. انا اشارك بس عم اشارك وانت مش موجوده. يعني مش زامك تكون زمر ديانة ودينا.
2: صحيح.
3: ايوه صباح صباح.
2: ايوه
3: الموضوع على ايش يا بناتي؟
2: على الامراض الموسميه، كيف تتجهزوا في بيوتكم من اجل انكم تقاوموا وتحاربوا الامراض اللي بتدخل علينا بفصل الشتاء؟
3: يا حبيبي قلبي مهما قاومنا ومهما سوينا بيدخل. قولي من ناحيه ايش؟ بيدخل والله العظيم حافظين على الفصل كثير.
1: ايوه يا محمد داري ذا الكلام.
3: يقولوا نحن نعمل الريح ساعه، قولوا قاعد ساعه كم ساعه يالفون نحن، كل فصل يالفون نحن نغمه.
1: ايوه صح كلامك،
3: افتهمت.
2: ايوه
3: والمثل يقول العقل السليم في الجسم السليم.
2: أيوة
1: أكيد.
3: ويد واحدة يا حبيبي ما تصفق.
1: أكيد.
3: مثلا أنت بتسوي حاجة لأن المشكلة اللي يضرك كثير كثير.
2: أيوة.
3: الدينامات بالحوافي.
2: أيوة.
3: لما يفكوها ويسكوا بالماء بأكترة.
2: أيوة.
3: يجي البعوض.
2: أيوة صحيح. هذه واحدة من المشكلات.
3: والله الزكام
2: المجاري
1: قمامة.
3: الزكام القمامة. الباب يقزع وهم يعلق لنا جنب الباب. يجي البسر نقفة والوساخة الحوافي كلها وسخة. افتهملك؟
2: أيوة.
3: وبعدين لما تنصحيهم يقول لك كيف هذا يسويهم وأنا ليش شنو أنا صفي وهذا جنب بيته ما يصفيش. يعني يتقامروا.
1: هذا العيب الوحيد بين الشعب اليمني.
3: ها؟
1: هذا العيب الوحيد بين الشعب اليمني متناقض. هذا يشتي صفي وده ما يشتي صفي.
3: عليك نور. وخاصة يا بناتي العشوائي. ضايقوا علينا بكل الجوانب.
2: أيوة.
3: العشوائي ولا خلوا زغط ولا خلوا عفرة ولا خلوا حتى الزغاط يطلع عزك. بنوا فوقه وأجروا. ضايقوا نحن مضايقين الصراحة بعدين كتر الناس كثيرة.
2: أيوة أيوة.
3: ما فيش توعية والعمل على الصحة.
2: أيوة.
3: تفعل توعية تفعل مثلا لاصقات بالحوافي مشان الناس قليل تستوعب.
2: صحيح. حتى المجاري ما حد قدر يمسكها هذه الأيام. ما حد قدر يلمها.
3: يا خديجة تعالي شوفي عند العيادة وده تمشي عند البلدية رايحة.
2: أيوة المنصورة.
1: يا خالة أم أحمد حتى مش بس عندكم بالمنصورة بكل المديرية.
2: أيوة كريتر
1: والله بجد
2: الشيخ كل مكان.
3: عليك نور هو ده اللي جبلنا الأمراض.
2: أيوة
3: هو ده اللي جبلنا الأمراض. كما مسؤولي الإهمال من الحكومة.
2: أيوة صحيح.
3: يعني كل جهة تكون مختصة على حاجة.
1: أم خالة راحت
2: يبدو
1: طبعا
2: أننا
1: راحت
2: فقدنا
1: خالة. أم أحمد أيوة وكلامي كان ما شاء الله جميل جدا. يجب أن نتكاتف يجب أن نتعاون. خديجة نروح للتعليقات يا ناصر وبعدين بنرجع نكمل موضوعنا مع بعض. خديجة شوفي
2: لدينا تعليق ورد إلينا عبر الفيسبوك من شكري باجسير كعادته يقول ونهديكم ورد الصباح لعل عطره يحمل لكم شيئا من السعادة ولعل ألوانه تزرع في يومكم فرحا لا يزيل فبعض القلوب لا يليق بها إلا الورد ولا تليق بها إلا الكلمات الجميلة. صباح الجمال والسعادة والأمل الثنائي المميز مواهب وخديجة والمخرج المميز ناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام وتحياتي لكم جميعا وتحياتنا لك أيضا يا شكري باجسيل.
1: معنا كمان بالفيسبوك منصور فيصل صيف بيقود تحصين الأطفال في ملابس التي تحميهم من نزلات البرد أو الريح مما تؤدي إلى تعرضهم لأمراض مثل الزكام وغيره وعدم الخروج بكثرة إلى الشارع وخاصة للأطفال. ومعنا إخلاص يا خديجة بتقول صباحكم خير الحما يموتنا والبرد يمرضنا. هذا حالنا بعدن بس نحمي أنفسنا من نزلات البرد بشرب الماء الدافئ مع الليمون وكذلك الكركم الدافئ وملعقة عسل. بس الصراحة البرد غير حتى لو بيتعبنا.
2: ومعنا كذلك منصور فيصل سيف أحمد بيصبح علينا ويقول يسعد صباحكم ويسعد صباحك يا منصور فيصل سيف أحمد. وأيضا معنا من عبر الواتساب عوض العبيدي يقول كلام أم أحمد صحيح 100 على 100 أكثر البناء العشوائي في الزقاطيط والمتنفسات مش عشان أولادهم بل عشان يأجروها بيوت بسبب أزمة إيجارات البيوت في الوقت الحالي.
1: ومعنا أميرة محمد بتقول أهم شيء عندنا غسيل الأيدي باستمرار والحرص على النظافة والأكل نظافة الأكل والشرب وخصوصا مع تغير الجو واللي ملحامض نوصي به دائما.
2: وحن حنان علي تضيف: صباح الخير القلب الجميل مواهب وخديجة، الأكل المكشوف هو سبب كل الأمراض، وسعد صباحك يا حنان وكلامك صحيح.
1: وكذلك معنا منى خالد بتقول: إذا في البيت أحد أصيب بالزكام أو السعال نخليه يرتاح ونقلل الاختلاط به وننتبه للنظافة وتحقيم الأشياء المستخدمة باستمرار.
2: وأيضا معنا تعليق يقول: صباح الخير أخواتي خديجة ومواهب وكل المشتركين، أهل القلوب الطيبة الذي تزرع في قلوبنا السعادة رغم الوجع والتعب من أوضاع بلدنا الحبيب، ولكل من شارك أو سمع إذاعتنا الحلوة عدن الغد. صباح السبت أشرق بالجمال كأن النور صب من العلالي، فيا رب اجعله يوما سعيدا يزيل الهم عنا والليالي. صباح الخير يا وجها بشوشا إذا هلا يزول الكرب حالي، أنا لأني قد أصبت بهذا والحمد لله اليوم تمام. أنصح تجنب الأيس كريم والمكيفات والطعام المكشوف وغسلة العصر، لازم تتغسل الظهر وخاصة الأطفال. وهذا والسلام عليكم أخواتي، وأشكر لهذا البرنامج اللطيف. توكلنا على الرحمن دوما فهو الرزاق في كل المجال. صباحك رزق وتوفيق يا غالي، ربنا يجعل سبتك هذا بداية خير وفرحة ما تنتهي، ويسعد صباحك مشاركنا الكريم.
1: ومعنا هدى محمد بن قوب بتقول: انقطاع الكهرباء لازم ننتبه للأكل الموجود في التلاجة، لأن بعض الأطعمة تفسد بسرعة، وما نغامر بأكل شيء نشك في صلاحيته، ونهتم بغسل الفواكه والخضروات أيضا، ونحرص أيضا على أدوات المطبخ والأكل النظيف، لأن الوقاية تبدأ من المطبخ. وكمان الشوارع والمناطق المحيطة بالبيوت مسؤولية الجميع، والتخلص من القمامة والمياه الراكدة يقلل من المخاطر.
2: وأيضا سناء دهمس أخصائية اجتماعية تقول: يسعد صباحكم خديجة ومواهب، تحياتي لكم جميعا. بخصوص الموضوع، بسم الله عادنا ما شفنا الشتاء وما بدأنا، عادها أعراض الحمى موجودة، الله يلطف فينا. ويسعد صباحك يا سناء، وإن شاء الله تشوفي كل خير.
1: طبعا يا سناء مش مستعجلين، بس نحاول ننبه الناس علشان كمان كلنا نكون يد واحدة، نحافظ على نظافة الشارع، نظافة البيت، نشتري الليمون ونخزنه يا خديجة كمان. ومعنا هنا نوال علي بتقول: أهم شيء نهتم بالأطفال وكبار السن، لأنهم يحتاجون لمتابعة أكثر، وإذا ظهرت عليهم أي أعراض ما نتأخر بطلب مساعدات طبية أو نذهبهم إلى المستشفى أو نبدأ بأخذ بلدون فوار وفيتامين سي.
2: ومعنا أيضا أم قاسم تقول: يسعد صباح الناس الطيبة، ويسعد صباحك يا أم قاسم، وشكرا على تعليقك الكريم.
1: أماني؟
2: وأيضا أماني الحيمي تقول: اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك. صباح الخيرات أصبح على جميع المتصلات من أماني الحيمي، ويسعد صباحك يا أماني وصباح كل المستمعين والمتابعين الكرام.
1: ومعنا عبد الله حسن بيقول: الوقاية بسيطة لكنها تحتاج لإلتزام، ما آمن وأكل نظيف وغسل أيادي وتهوية البيت وأشياء كثيرة نقدر كلنا نعملها. أتمنى أن يكون هناك وعي أكبر من بين الناس، لأن حماية صحتنا ما تعتمد فقط على المستشفيات، إنما تبدأ من البيت والمجتمع كمان يا خديجة. كما قلنا خديجة، لازم نحن نهتم بصحتنا. في تعليقات خديجة؟
2: لا
1: ما فيش،
2: خلصت.
1: طبعا مستمعينا الكرام، متابعينا الأحبة، حنا وجهنا رسالتنا لكل مدير مديرية، لكل مأمور مديرية، لمكتب الصحة اللي هم كمان مهتمين بصحتنا جميعا. يجب أن نكون هناك على استعداد لدخول فصل الشتاء يا خديجة.
2: صحيح.
1: يجب أن نعمل هناك طرق للوقاية من الأمراض، حتى أن المجتمع يعيش بصحة وسلامة وسعادة رغم الظروف اللي تعيشها البلاد يا خديجة، لكن إحنا قادرين بأبسط شيء إن إحنا نحمي أنفسنا. صحيح. بكما قلنا بالليمة الحامض بأي حاجة إحنا يعني نستعد لفصل الشتاء
2: كمان
1: بالبلدون بالفيتامين السي هذه والأكلات. صحيح. عندما بتأكلي صحي خديجة أكيد بتحمي نفسك من الأمراض.
2: صحيح. وفي كمان إجراءات في البيت لازم نتخذها مثل ما تفضلت أم أحمد، الدينامات اللي بتسرب مي. أيوة. مياه المكيفات لازم بنتخلص منها أول بأول، نظافة البيت، الأواني، غسل الأيدي بانتظام، هذه كلها إجراءات من البيت نتخذها. كمان القمامة ما نرميهاش في وسط الشوارع عشان ما تعديش عليها السيارات وتفركشها في الشارع،
1: والقطط كمان،
2: والقطط بتعبث فيها هنا. يعني مش كل مسؤولية السلطة المحلية والدولة، كمان في مسؤولية تقع على عاتق المواطن.
1: طبعا خديجة في حديثنا اليوم تذكرنا أن الوقاية تبدأ بخطوات بسيطة ولكنها تصنع فرقا كبيرا في صحتنا وصحة من نحب. فلنحرص دائما يا خديجة كما قلنا على غسل أيدينا، سلامة مياهنا وطعامنا، نظافة منازلنا، محيطنا، وننتبه لأي أعراض صحية عدم إهمالها عندما تستمر أو تشتد. فالصحة ليست مسؤولية فرد واحد، إنما هي مسؤولية تعاون بين الأسرة والمجتمع، بين كل شخص أو كل فرد في المجتمع. فكل عادة صحية تلتزم بها اليوم قد تحمينا غدا من أي مرض. طبعا ناصر معه تعليق.
4: يعني نؤكد. أيوة. سلامتكم تهمنا. أيوة. حافظوا على سلامتكم.
1: أكيد.
4: وكمان نؤكد مثل ما قالت مواهب، اشتروا اللي ملحامد
1: وخزنوا اللي ملحامد. بنعمل تجارة يا ناصر، ايش رأيك؟ طبعا مستمعينا الكرام، متابعينا الأحباء، كانت هذه فقرات برنامج عدن هذا الصباح. نتمنى أنكم استمتعتم معنا واستفدتم، ونشكركم على مداخلاتكم وآراءاتكم واتصالاتكم، ونحن سعيدين جدا بسماع صوتهم يا خديجة. طبعا صح.
2: وتذكروا دائما أن الوقاية خير من العلاج. أكيد. نلقاكم في حلقة جديدة وموضوعات جديدة في يوم الغد من عدن هذا الصباح. حتى الملتقى، لكم من أطيب المنى،
1: ونتمنى لكم إن شاء الله دوام الصحة والعافية وأمن وسلامة يا رب العالمين.
2: يبدو أن ناصر
4: قبل الختام نذكر أنه معنا برنامج جديد اليوم، بيكون إن شاء الله الساعة 4 عصرا.
1: أيوة، برنامج شواهد. صح،
4: برنامج شواهد.
1: أيوة، برنامج زميلتنا ديانا سلطان، ربي إن شاء الله يوفقها ويسعد أيامها يا رب.
2: نتمنى لكم متابعة ممتعة لكل ما تقدمه برامج تقدمه إذاعة عدن الغد من برامج مميزة
1: طبعاً وممتعة. طبعا خديجة، نسينا منقول إنه خارطتنا البرامجية الجديدة انطلقت طبعا، ونتمنى من الجميع إنهم يعني تنال إعجابهم هذه الخارطة إن شاء الله. بالتأكيد. خديجة، برنامجك الجديد اسمه
2: صحتك بالدنيا.
1: صحتك بالدنيا، وأنا طبعا معي برنامج بين جيلين وبرنامج حدد مسارك. زميلتنا العزيزة الغالية دينا مع برنامج خليك علينا. صح، خليك علينا، وزميلتنا هبة كمان الغالية مع هدية خميس ما زال مستمر لتستقبل تهانيكم وأمانيكم،
2: ويزيد أيضا
1: وزميلنا
2: مع
1: يزيد
2: مع أوضد.
1: ومن نسيناش حد؟
2: إن شاء الله نكون ما نسيناش.
1: نتمنى أنكم تستمتعوا بخارطتنا البرامجية الجديدة يا رب، ونتنال استحسانكم يا رب، ودائما عدن الغد صوتكم وصوت كل الناس. إلى اللقاء.
2: حتى الملتقى، لكم من أطيب المنى، إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: هاي أحمد جاهز؟
4: يلا بينا.
3: تاني؟

وتبرد قهوتي وانا تناظر ساعتي يا عيني. ابد ما احتري موعد، انا واجد علي صدفه تاخر حيل، انا خايف تناسى عطره يديني ولهت كثير، انا شايف دواي يغفى على كتف. ابي ياخذني بحضنه، انا حضنه يواسيني، ابي يحلف معي يبقى وابي يبقى على حلفه. بهالغرفه يا كم مره تخيلته يناديني وفز ادوره، لكن انا وهمي بهالغرفه اعاتب صورته واصرخ متى بتحن وتجيني، كاني منتظر من هالجماد يجاوب برافه. امر البيت يوميا ابي يهدل ولا فيني اطق الباب واتخبى، وانا عيني على الشرفه انا لا قال واصحابي اكيد انغاب ناسيني. أواسي نفسي بكلمة مع عذرة أنا أعرفه أحبه حيل، لا والله أنا أحسه جزء فيني أشارك كل تفاصيله، فرح قلبه مع ضعفه أنا متعود إنه من قسى وقتي يخبيني. أنا من هو يخبيني إذا هو شح في عطبه، هذاك اللي بضحكاته يموتني ويحييني، هذاك اللي بنظراته لكل هذا الوجع صرفه. تخاصمنا مساء الجمعة وعزم يخليني، سنة مرت ولا شرف صباح السبت بلطفه.

0: ألست وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب؟ فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب؟ وما لك قد حننت لوصل ليلى، وكنت حلفت أنك لا تؤوب؟ بلى قد عدت يا قلبي إليها، فهذا الدمع منسكب صبيب، يخبر أنما الأشواق نار، وتحت النار أضلاع تذوب. إلى كم تنحني شوقا إليها، وأحناء الفؤاد بها ندوب، جروح سائلات أنهرتها، يد السياف أنت لها طبيب. تضمدها وتبكي من جواها، أما يا قلب يتعبك النحيب؟ تموت على الجراح ولا تبالي، وتلثم سيفها وهو القضيب. ترى السيف المجرد وجه ليلى، وتلثم سيفها وهو القضيب. تشمم وردها يا قلب هذا، وتحسب خدها وردا يذوب، وتنزفه جروح راعفات، دم المهراق يدميه اللهيب. أفق يا قلب إن غرام ليلى، وتحسب أنه مسك وطيب، فسوف تفيق يوما لا تراها، سيتعبنا وما تفنى الدروب. وإن طال النهار فإن شمسي، وللعشاق في الدنيا نصيب. أفق يا قلب إن الحب نار، سيقتلها على الأفق الغروب. أفق لم يبق في البستان زهر، ولا ثمر ولا غصن رطيب، وهذا العمر ولا ليس فيه سوى ضعف سيتبعه المشيب. وتحسب جاهلا من غير جهل، وقد يستجهل الرجل اللبيب. تجهر للرحيل.
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،

0: 9 7 9 7 9 7 3 3 3.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن، حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8-8. عدن، خور مكسر، ساحل أبين، مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.
2: يا فؤادي، فإن مصاحب الدنيا غريب.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: هو ادعى انهم اتهجموا عليه في البيت. اتحبست البنت مع والدتها، دي بنت هي في الثانوية العامة طالبة، والدها ووالدتها قرروا الانفصال، وعندهم العادات والتقاليد بتقول ان لو الام تزوجت البنت بتفضل مع والدها. والدها للأسف شقته برا القرية دي، والبنت مدرستها ودروسها في القرية دي، فقررت الام انها تسيب البنت مع والدها في البيت بتاعها اللي هو ملك مين؟ ملك الام. فعملت له عقد تنازل عن البيت على اساس ان هو يقعد مع بنته علشان يحافظ عليها. بعد كده الام انفصلت عن زوجها الجديد، والبنت مش مرتاحة في القعدة مع والدها، فبدأت تلجأ لوالدتها. والدتها حفاظا على نفسية البنت وعلى دراستها قررت الانفصال عن زوجها الجديد وانها ترجع مع بنتها في البيت بتاعها، فطلبت منه يرجع لها البيت، رفض. فاخدت البنت وخطيبها وراحوا لوالدها البيت، قفل عليهم باب البيت من جوه، وكان عنده سلاح في البيت. بنت من خوفها بلغت النجدة، إلا أن لما النجدة جت هو ادعى أنهم اتهجموا عليه في البيت هم والشاب اللي كان معاهم اللي هو خطيب البنت، وسلم سلاح كان موجود عنده في البيت وقال أنهم اتهجموا عليه بالسلاح ده. المهم أنهم المباحث حفظت عليهم، اتحبست البنت مع والدتها، أخدوا فترة حبس احتياطي اللي هي 15 يوم بعدها 15 يوم وهكذا لحد وللأسف ما راحش يعدل عن أقواله بالنسبة لبنته، بل بالعكس ده تاني يوم راح النيابة وشهد على بنته. البنت اتحبست وشاء ربنا سبحانه وتعالى إنها تخرج، أخلى سبيلها بضمان مالي، دفعنا الكفالة وخرجت البنت، وبعدها أخلينا سبيل الأم وخرجت برضو، ويتحدد لهم جلسة وأخذوا 5 سنين غيابي، 5 سنين سجن و5 سنين مراقبة لحد ما تم القبض على البنت دي. فطبعا تدخل كتير من الناس علشان يحل الموضوع.

بحيث ان هو يعدل على الاقوال والبنته ويخرجها، يعني دي بنته، الا انه برضه لم يتحرك ساكنا وساب البنت محبوسه وكانت معرضه لانها تتسجن ال5 سنين فعلا، الا ان ربنا سبحانه وتعالى اراد انها تاخد براءه، وبعدها والدتها برضه عملنا لها اعاده اجراءات ولكن من الخارج بقى.

0: نظرات قتالة وله سكسوكتن حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. هذاك المار قدامي وله ما في سكسوك وله نظرات قتالة وله سكسوكتن حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. حرمني النوم في ليلي حرمني النوم عقباله يحس الشوك في صدره ذبحه وزاد في همه. أحب أمه وأحب عمه وأحب جده وأحب خاله. أحب أمه وأحب عمه أحب جده وأحب خاله. أموت بنظرة عيونه وأعشق كل حروف اسمه. أحب جده وأحب هزله أذوب وحالتي حاله. إذا يطروه قدامي أحس بداخلي صدمة ذبحني بكثر مشتاقه ذبحني بكثرة أشغاله. شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. ذبحني بكثرة مشتاقه وذبحني بكثرة أشغاله. شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله وراه بكل مكان يروح شيء غالي يهمه. يا ليتي ساعة مبيده أو أرقام بجواله يطقطقني على كيف ولا بحفظ سوى رقمه. أنا أدري إنه يعاني وأدري صعب أحواله. قلبي ما يطاوعني أبي دايم وهو يمه. ترى ما يهمني ربعه وعذالي وعذاله. أحب بكل جنون الحب والإحساس والذمة. صحيح إنه يكذبني وظنونه على باله لكني بعلمه كيف هو دمي وأنا دمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله. لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله. لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. ذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكتن حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. يا قلبي شوف لي حل بحبه صار لي عالة. يا أما تجيبها لعندي ولا نطلبها من أمه. سلامتك.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيسين النيجيري والقبرصي بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما. الدكتور العليمي يبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع في اليمن والتعاون الثنائي. خطباء المساجد في المحافظات المحررة يتفاعلون مع دعوات النفير العام ويؤكدون وجوب دعم القوات المسلحة. السيدة والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشيد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بولا أحمد تينتبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة ذكرى استقلال بلده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس تينتبو موفور الصحة والسعادة ولحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنماء. كما بعث فخامة الرئيس الدكتور رشيد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكولاس خريستو دوليدس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة ذكرى استقلال بلده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس موفور الصحة والسعادة ولحكومة جمهورية قبرص وشعبها التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنماء. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبدالله العليمي سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد شريف لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والجهود الإقليمية والدولية الداعمة لليمن. وخلال اللقاء شرح الدكتور العليمي مخاطر التصعيد الذي تنفذه الميليشيات الحوثية بدعم من النظام الإيراني على أمن اليمن والمنطقة وحرية الملاحة الدولية وبما فيها الأوضاع الإنسانية المتفاقمة للنازحين. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالموقف البريطاني المسؤول والداعم للحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية وبالدور الذي تطلع به المملكة المتحدة في مجلس الأمن لحشد الموقف الدولي تجاه التطورات في اليمن ورفض تصعيد ميليشيات الحوثي والحفاظ على أمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية، مؤكدا أهمية استمرار هذا الدور وتعزيزه في مواجهة التهديدات الحوثية العابرة للحدود. وعبر عن تقديره للدعم التنموي والإنساني الذي تواصل المملكة المتحدة تقديمه لليمن وما أعلنته مؤخرا من مساعدات جديدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني. بعث دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني برقية تهنئة إلى فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة بالمملكة المغربية الشقيقة. وتمنى دولة رئيس الوزراء لرئيسة الحكومة المغربية الجديدة التوفيق والنجاح في مهامها وللعلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من التطور والنماء. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب مستجدات الأوضاع وتداعيات التصعيد الحوثي وسبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها. كما بحث الجانبان أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب في ظل التهديدات الحوثية لحرية الملاحة والتجارة الدولية وخطوط الإمداد وسبل تعزيز التنسيق الدولي ودعم قدرات القوات اليمنية وتمكين مؤسسات الدولة من حماية السواحل والموانئ والتصدي لمصادر التهديد. وأكدت الوزيرة الزوبة أن الدولة ماضية في أداء واجبها الدستوري في الدفاع عن مواطنيها والتصدي لمشروع الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، محذرة من المحور الإرهابي الذي تشكله الميليشيات مع الجماعات الإرهابية في القرن الإفريقي وما يمثله من تهديد متصاعد على ضفتي البحر الأحمر، مشددة على أن أمن اليمن ومحيطه الإقليمي مترابطان وأن مواجهة هذا الخطر مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة. نفذت القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة 75 غارة جوية دقيقة ومركزة استهدفت مواقع وتحركات وتعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدد من جبهات محافظة تعز، إلى جانب عملية استهداف لهدف عسكري في العاصمة صنعاء
و11 هدفا عالي القيمة في محافظة صعدة. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات عسكرية في حمير وبني بكاري وسامع والأقروض وشارع 60 والأعمور والوازعية والكدحة وجبل نعمان وحيفان ومقنبة وصبر الموادم ومناطق أخرى، وشملت مخازن للصواريخ ومراكز قيادة وسيطرة ونقاط إمداد وتسليح وعربات وآليات عسكرية. وأكد أن الضربات حققت إصابات مباشرة وأسفرت عن تدمير دبابة وعشرة الآليات والعربات والأطقم العسكرية وتحييد أعداد كبيرة من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، مشيرا إلى استمرار العمليات الجوية لإسناد القوات المسلحة واستهداف مصادر التهديد والحد من قدرة الميليشيا على الحشد والمناورة. أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة طائرات مسيرة انتحارية تابعة لميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في سماء العاصمة المؤقتة عدن. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن أبطال الدفاع الجوي تمكنوا من اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة انتحارية تابعة لميليشيا الحوثي في سماء العاصمة المؤقتة عدن قبل وصولها إلى أهدافها في المناطق والأحياء المدنية، مضيفا أن القوات المسلحة تتمتع بجاهزية عالية ويقظة مستمرة للتصدي لأي تهديد يستهدف المدنيين والأعيان المدنية. تفاعل خطباء المساجد في المحافظات المحررة مع دعوات النفير العام والتعبئة العامة التي دعا إليها فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإسناد جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وخصصت خطبة الجمعة استجابة للتعميم الصادر عن وزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة المؤقتة عدن للحديث عن أهمية تكاتف الجميع ورص الصفوف والالتفاف حول القوات المسلحة والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية للدفاع عن الدين ثم الوطن والجمهورية، مؤكدة أن مواجهة هذه الميليشيات تعد من أنواع الجهاد في سبيل الله باعتبارها فئة باغية خارجة عن الإجماع الشرعي والوطني واعتدت على الأموال والحرمات. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء ركن تركي المالكي اعتراض صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان وأربع مسيرات في مدينة خميس مشيط وتدميرهم. وأكد اللواء الركن تركي المالكي في بيان استمرار التحالف في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيات الحوثية الإرهابية. أدانت بلادنا بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بطائرة مسيرة على محطة لتوزيع الكهرباء تقدم خدماتها للمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وعدة هذا الاعتداء انتهاكا سافرا لسيادة المملكة العربية السعودية وحرمة المدينة المنورة واستفزازا متعمدا غيرها من المدن السعودية، ويكشف تمهيد الميليشيات في انتهاك حرمة المقدسات واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية. وجددت الوزارة تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا وتأييدها لما تتخذه من تدابير لحماية أمنها وسيادتها ولما أعلنته قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية من إجراءات لردع الميليشيات الحوثية وحماية الحرمين الشريفين وسلامة ضيوف الرحمن. أدانت عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي والبرلمان العربي والأزهر الشريف أدانوا الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف محطة كهرباء في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. كما أدانت جمهورية مصر العربية ودول الكويت وقطر والأردن الهجوم الذي استهدف محطة كهرباء في المدينة المنورة، وأعربت الدول العربية عن استنكارها لهذا الانتهاك الصارخ واستمرار محاولات زعزعة أمن المملكة واستقرارها وما يمثله هذا النهج من تصعيد خطير يفاقم التوتر في المنطقة، مشددة على رفضها القاطع لكل ما يمس أمن المملكة وسيادتها
مؤكدة تضامنها الكامل مع الإجراءات كافة التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية أمنها وسلامتها، مجددة التأكيد على أن المملكة جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي موقف ليبيا الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بما يحافظ على أمن اليمن ووحدته واستقراره. وأشار الرئيس الليبي خلال استقباله بمقر المجلس في طرابلس سفير اليمن لدى دولة ليبيا الدكتور حسن الحرد إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين وحرص ليبيا على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وأوضح السفير الحرد أن التصعيد الحوثي تسبب بتفاقم الأوضاع الإنسانية ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، مؤكدا موقف الحكومة الحازم في التصدي للميليشيات الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة وتأمين التجارة الدولية والملاحة البحرية في مضيق باب المندب وتأمين مرور سلاسل النفط والطاقة الدولية. تفقد محافظ الحديدة دكتور الحسن الطاهر أوضاع النازحين من أبناء المحافظة في منطقة رأس العارة بمحافظة لحج للإطلاع على احتياجاتهم الإغاثية والإيوائية والصحية والتعليمية. وخلال الزيارة التي رافقه فيها مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة جمال مشرعي ومديرو العموم لمديريات الخوخة وحيس والدريهمي، أشاد المحافظ طاهر بدور السلطة المحلية بمحافظة لحج ومديرية رأس العارة ومواقفها الإنسانية تجاه النازحين من أبناء محافظة الحديدة. حذرت بلادنا من تداعيات الدعم الإيراني للجماعات المسلحة خارج مؤسسات الدولة وما يترتب عليه من تعزيز قدراتها العسكرية والتقنية وتهديد أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية. جاء ذلك خلال كلمة الجمهورية اليمنية في أعمال المؤتمر الدولي السادس حول قضية انتشار أفكار التطرف المنعقد في العاصمة الروسية موسكو التي ألقاها وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، حيث أكد أن ما تشهده اليمن يمثل نموذجا واضحا لمخاطر انتقال التطرف من مجرد أفكار إلى مشاريع مسلحة تمتلك السلاح والتمويل والتقنيات الحديثة وشبكات التجارة.

التجنيد والتهريب، داعيا إلى دعم مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون ومنع انتشار السلاح خارج إطارها لمواجهة التطرف والإرهاب، مشددا على أن استقرار اليمن يرتبط مباشرة بأمن البحر الأحمر وباب المندب عذرا وباب المندب وسلامة الملاحة والتجارة الدولية. تواصل منشأة بتروماسيل أداء دورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية في ظل ظروف استثنائية وتحديات اقتصادية ولوجستية تمر بها البلاد، من خلال جهود متواصلة تهدف إلى الحفاظ على استقرار التموين وضمان وصول الوقود إلى مختلف المناطق. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال المدة من 10 وحتى 24 من سبتمبر 2026 للميلاد 11,334 سلة غذائية على النازحين والمجتمع المضيف في عدة من المحافظات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع التدخل الغذائي الطارئ في اليمن. وشملت التوزيعات 5,798 سلة غذائية على النازحين جراء تصعيد ميليشيا الحوثي على الأخير في مديريات الساحل الغربي، كما استهدفت التوزيعات 23 مخيما للنازحين في محافظة عدن وأبين وتعز ولحج، استفاد منها 5,798 أسرة. إلى ذلك شملت التوزيعات تقديم 5,536 سلة غذائية على الأسر الأشد احتياجا والنازحين في عدد من مديريات ساحل حضرموت. ختام النشر، عليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيسين النيجيري والقبرصي بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما. الدكتور العليمي يبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع في اليمن والتعاون الثنائي. خطباء المساجد في المحافظات المحررة يتفاعلون مع دعوات النفير العام ويؤكدون وجوب دعم القوات المسلحة. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: تذكر إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل. رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل. وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل. وقد صدق القول الرسول بنفسه، فأبناؤه آي الكتاب الأوائل. لأمته أهدى بنيه فدا، فهم على صدقه فيما يقول دلائل. وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل. رسالته قرآنه وحديثه، وأبناؤه لو تنصفون رسائل. رسائل مثل الوحي حسنا، فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل. أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل. يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا، إلا مجيب وسائل. رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل. ومن موته أمسى بداية ملكه، فذلك ملك عهده متطاول. يدوم إلى يوم القيامة ملكهم، إذا طلب الملك العقيم العواهل. فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات ماثل. أليس من التوحيد نفي ألوهة الملوك، وإن شيدت عليها الهياكل؟ ويشرك من يرضى بسلطان ظالم، وسلطانه فوق السماوات عادل. مجازا يسمى الملك ملكا، وحيلة ضحيتها الأولى هو المتحايل. فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا؟ فلا تك ممن قالها وهو غافل. بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل. كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل. وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول. فلله آيات بنات مدارس، تقول صباحات لهن جدائل. ولله آيات فدائية على سجية عيسى، وادعون بواسل. ولله آيات سباع، متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل. ولله آيات شيوخ، إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل. إذا أسندوا في منبر بندقية، فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة، يرد التحايا في الأسى ويجامل. ولو حملوا حزن الحسين، وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد تواتروا، لآلئ نور عقدها متواصل. وكم من علي أصوله، ويوم التنادي قدرهم متعادل. فإن الذي ما حاد والنبل وابل، شبيه الذي ما حاد والقصف وابل. وإن عليا أم قاتله، وقد درى أنه يغتاله ويخاتل. شبيه علي ظل في صحن داره، وما زحزحته خطوتين القنابل. ولحيته البيضاء لحية جده، يمد بأيديهم إليها الأراذل. ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده، يزهو بها ويخايل. أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده، وتحدو بعار الساكتين القوافل. فأكرم بها من لحية وعمامة، لها ألف عام عن حماكم تناضل.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: راقصة كانت معروفة في ملاهي شارع الهرم، أسر عليها مذبوحة في الشقة بتاعتها في منطقة الهرم. إيه اللي حصل؟ طبعا الدنيا اتقلبت، الشرطة راحت، كانت القضية تاني قضية قتل، وبدأ كل رجال المباحث على مستوى رتب وقيادات يروحوا هناك، وانتشروا. حتى مدير المباحث أيامها اللي هو إبراهيم راسخ الله يمسيه بخير، شافني مدير المباحث وهو كان بيحبني جدا بقى واصبحنا اصدقاء كتير قوي بعد كده. مع امام حده التوتر والضغوط اللي هم فيها صار وزعق وان انا ماليش دعوه تبان تحقيقات ولا حاجه، بقى جالهم المكتب واخد يعني منهم اللي هم هيقولوا لي عليه. انا اعتبرت ان ده يعني نوع من الاهانه او النقل بيا يعني، فانا قلت اسأر لنفسي ازاي يعني واسأل كرامتي. فنزلت اشتغلت بنفس الاسلوب المباحث اللي هم بيجمعوا المعلومات وبيسالوا الناس وشهادات الجيران والكلام ده، وده اللي خدته ورحت متنازل جرنان بعد يوم تنازل موضوع كبير جدا. فوجئت بي اللي هو ابراهيم راسخ بيتصل بي قال لي انا عايزك تعالى. قلت له زهقني لا بس تعالى انا عايزك. رحت له هناك قال لي اللي على فكرة اللي قلت لك عليه اللي انت تسببت فيه. قلت له ايه اللي حصل؟ قال انت ارتكبت جريمة لا تقل بشاعة عن الجريمة اللي ارتكبها القاتل اللي قتل الرقاصة. قال انت ضيعت دم القتيلة، ضيعت عرق وجهد اكتر من 18 ضابط مباحث قاعدين شغالين ليل ونهار. انت سببت لما عدت تجمع وتكتب البيانات اللي المفروض ما كانتش تكتب، لان القاتل استشعر ان احنا فعلا بلقنا قريبين منه.
3: إنما العقارية.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: لما دخل أوضة النوم كانت دي أغرب حاجة فعلا النهاردة، كانت أغرب حاجة أنا شفتها.
2: منين بنت معلقة شبه ميتة أو توفت بالفعل؟ من الحد ملقى على الأرض في أكتر من طعنة، الجيران، الناس، الشهود. أنتوا وأنت بتبحث الملف القضية دي إزاي قدرت تستخلص الجريمة دي؟
1: بيقولوا إنه اللي حصل في الجريمة دي، الجيران كانوا بيخبطوا على باب الشقة لمدة ساعتين كاملين، سامعين صوت خبط وصوت تكسير وصوت صراخ. بس طبعا يعني العمارة دي من الصعب شوية ان يبقى الجيران متداخلين مع بعض في امورهم الخاصة، لان بطابع العمارة دي واللي انا فهمته من تفاصيل القضية ان هي بتتأجر للاجانب، بتتأجر للخلايجة، بتتأجر للعرب. فيعني صعب برضو بطبيعتنا كمصريين اننا نكسر باب الشقة مهما كنا سامعين في الشقة. لذلك الجيران فضلوا ساعتين كاملين سامعين صوت تكسير ومحدش فتح الباب. ضابط الشرطة بعد ما وصل هو والقوة كسروا باب الشقة. الصالة كانت مقلوبة، واضح ان كان في اعتداء، واضح ان كان في خناقة، كأن يعني حرامي دخل. الكنب مقلوب وفي اثار للعاب، وكان في اثار كمان لمني. معمل الجنائي قال ان في اثار لمني في الصالة، وكان في بعض قطرات الدماء في المطبخ، كان في اثار اعتداء برضو، كان في مشاجرات، واضح ان حصل حاجه هنا، في سكينه مسحومه. لما دخل اوضه النوم كانت دي اغرب حاجه فعلا النهارده، كانت اغرب حاجه انا شفتها. البنت كانت متعلقه في المشنقه اللي في النجفه بتاعت اوضه النوم، وفي دولاب كبير جنب الدولاب الولد مرمي سايح في دمه، واخد طعنات كتيره جدا جدا في بطنه وفي صدره. سلاح الجريمه مرمي جنب. سلاح الجريمه لما بيكون موجود في مسرح الجريمة ده بيكون دلالة على ان القضية سهلة، خلاص الجاني سايب سلاح الجريمة وهنقدر نعرف من البصمات. بس الحقيقة ان سلاح الجريمة ده كان عليه بصمات البنت اللي كانت منتحرة. لما الضابط فك رقبة البنت من المشنقة ونزلها على الارض اكتشف ان البنت لسه فيها نبض، اكتشف ان البنت لسه عايشة،
2: ما ماتتش،
1: بسرعة طلبوا لها الاسعاف ونقلوها للمستشفى. و بدأ بقى خبراء المعمل الجنائي ان هم يحرزوا الأدلة ويشوفوا بقى ايه اللي حصل. النوافذ زي ما هي سليم، الباب محدش فتحه ولا قفله اصلا، اثار الاعتداء اللي في الصالة والحمض النووي وكل الحاجات دي كلها راجعة للولد وللبنت. البنت باين ان كان عليها اثار مقاومة جديدة، والولد كذلك. الولد كان فيه زي خرابيش مثلا على ايديه من هنا، وكان فيه في رقبته، فواضح ان البنت دي كانت بتقاومه. وفي المستشفى قالوا ان البنت اتعرضت لمحاوله اعتداء جنسي. طيب ايه التفاصيل؟ علاقه الولد ده بالبنت دي؟ رابط العيلتين ببعض؟ ما فيش اي شيء. طيب هل الولد والبنت دول بيربطهم اي صله دراسه مثلا؟ لا. بعد ما فحصوا التليفونات بتاعتهم اكتشفوا ان الولد والبنت دول على علاقه ببعض، وان هم يعني في علاقه حب ما بينهم بقى فتره كبيره، وانه الولد كان بيقنعها ان هي تيجي الشقه وتقعد معاها عشان كان عايز يقعد معاها براحته.
2: طب هم قاعدين في الشقه دي ازاي؟
1: استجوب البواب. البواب للعلم ما كانش موجود اصلا وقت حدوث الجريمه. البواب كان بيحضر فرح في الصعيد، كان بيحضر فرح في قريه من قرى الصعيد بيقال انه فرح قريب. لما استجوب البواب قال لا انا ما اعرفهمش، ما اجرتلهمش الشقه اصلا. بعد ما قعدوا يدوروا ويعرفوا مين صاحب الشقه دي، لقيوا ان صاحب الشقه اصلا مش عايش في مصر، صاحب الشقه بيعمل اصلا في احد الدول الاجنبيه. ولما حاولوا يتواصلوا معاه ويسالوه قال ان هو بيوكل البواب كسمسار ان هو ياجر له الشقه. في الحاله دي او في اللحظه دي عفوا، ضابط الشرطه اكتشف ان البواب بيكذب عليه. انت قلت ان انت ما اجرتش، وقلت ان صاحب الشقه مسافر، واكتشفنا ان صاحب الشقه موكلك ان انت تاجرها له اصلا. استجوب البواب تاني، قعد يلقلق في الكلام وقعد يقول اقوال متضاربه، وان هو كان ماجرها لشخص وقال اسم شخص معين. لما قعدوا يبحثوا عن الشخص ده لقيوا ان الشخص ده ميت اصلا، واكتشفوا بعد كده ان في صله قرابه بتربط الشخص ده بالبواب. لما ضغطوا على البواب اكتر، البواب اعترف بان هو اجر الشقه دي للولد، كان بيأجرها باليوم بدون علم صاحب الشقه الاصلي. البنت بعد ما فاقت من الكومة اعترفت بكل شيء، قالت انه الولد ده كان بيحبها، وان هو كان طلب منها ان هم يروحوا الشقة عشان يقعدوا مع بعض براحتهم، وان هو عايز يتكلم معها على انفراد وعايزين يحسوا بالألفة سوا يعني. بس للأسف الولد والبنت كانوا واخدين مخدرات وكانوا واخدين منشطات جنسية، وده اللي أثبته، ده اللي أثبتته تقارير المعامل الكيميائية. المخدرات اللي كانوا واخدها الولد والواضح ان هو ادها للبنت رغما عنها كانت بتدخله في حالة غير طبيعية، فخلته يحاول يعتدي عليها، بس البنت ما قلعتش هدومها بالغصب. واضح ان كان في شكل من اشكال الود بين الولد والبنت دول. ده اللي انا استنتجته واللي ما قرتهوش بصراحه في التحقيقات بتاعت ملفات الشرطه. يعني سهل ان الولد يجيب صاحبته للشقه ويقنعها ان هم عايزين يقعدوا سوا، لكن اكيد ما رغمهاش على ان هي تقلع هدومها وان هي تبقى لابسه ملابس داخليه وعليها روب. ده خلينا نفهم انه البنت كانت بتحاول تداري على حاجة تانية، او ان البنت كانت خايفة تتفضح قدام اهلها، كانت خايفة اهلها يعرفوا ان هي بتشرب مخدرات مع الولد ده. وده اللي اثبتته التحليل السموم اللي اتعملت للبنت وهي في المستشفى. البنت كانت بتاخد كمية مخدرات بقى لها فترة كبيرة.
2: يعني نقدر نقول ان الجريمة دي من خلال بحثك ان السبب هو المخدرات، اتنين تعرفوا على بعض بيضربوا مخدرات مع بعض، فقدر يستدرج البنت بشبه ارادتها ان هم يقعدوا مع بعض ويهرجوا ويضربوا. لما ضربوا خدوا حاجات منشطات، فحب يتعدى عليها جنسيا بشكل شديد شوية، او بسبب المنشطات وعدم ادراكهم للمخدرات خلت العقل يذهب شوية، فهي حاولت تدافع فقتلته، فحاولت تنتحر عشان تخلص من حياتها ومن الجريمة اللي حصلت. في الاخر اكتشفوا الجريمة، تم ضبطهم، هي دخلت في كوما، بعد فترة فاقت منها، قدمت للمحاكمة البنت دي. وده اللي حصل
1: الحياة. البنت بعد ما فات بالكوما تقريبا أسبوعين أو 3 أسابيع ماتت،
2: توفت.
1: القضية دي كانت من أكتر القضايا الصادمة بالنسبة لي بصراحة. يعني أنا أول ما بدأت بحث فيها أنا كان شاددني مسرح الجريمة الغريب اللي فيه بنت منتحرة وفي ولد سايح في دمه وفي سلاح جريمة، لكن بعد ما وصلت لنهاية القصة أنا حسيت بصدمة وحسيت بشمئزاز شوية، مش هكذب عليك بصراحة. المخدرات وصلت الولد والبنت دول إن هم حياتهم تنتهي بشكل مأساوي، وكمان يعني البواب أعتقد إن هو طرف من الأطراف اللي ساهمت في إنهاء حياة الولد
2: هو
1: والبنت.
2: البواب بالنسبة له، أنا النهاردة حد جاي أجر مني وهستفاد منه، ما بيبصش التفاصيل قوي، أو ما بيبصش إن أنا إزاي النهاردة أتحرر إن دول فعلا قرايب أصدقاء متجوزين. أنا في الآخر بيبص للماني، في فلوس دخلت في إيجار فأنا مستفاد، الكواليس اللي هتحصل جوه أنا ماليش دعوة بيها.
1: في جرائم كتير جدا أنا قريت وسمعت عنها كانت بتحصل بنفس الشكل ده، البواب بيأجر الشقة يوم أو يومين أو أسبوع أو اتنين

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: يقول في باب المجاهدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حفت بدل حجبت، وهو بمعناه، أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات. وفي رواية: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. وهذا معناه أن المسلم يجب عليه أن يجاهد نفسه وأن يجاهد شهوات الدنيا حتى لا يقع في النار، فالنار محفوفة بالشهوات، فمن وقع في الشهوات وانتهكها وانغمس فيها وقع في النار. ولذلك ينبغي على المسلم أن لا يترك لنفسه الزمام، وأن يفعل كل ما يشتهي من الشهوات، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء، ومن تمام الابتلاء أن تكون هناك شهوات تتزين للمسلم، تتزين للإنسان، فيغتر بها الإنسان ويقع في الحرام. الله تعالى يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه الشهوات كلها ستذهب، وكل ما على التراب تراب. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فالمسلم العاقل إذا وازن بين شهوات الدنيا الفانية المنغصة بالآلام والأحزان وبين نعيم الجنة الباقي التام، إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. نعيم الجنة ليس فيه كدر، ليس فيه ألم، بخلاف شهوات الدنيا. ما من شهوة في الدنيا إلا وتجد فيها شيئا من الآلام والتنغيص، تأكل طعاما لذيذا ربما يرفع عندك السكري وتمرض بسببه، ربما يؤلمك بطنك، وفي نهاية الأمر انظر إلى ما يصير عندما تذهب إلى الخلاء جلكم الله. وهكذا في كل شهوة، في كل متاع من متاع الدنيا تجد فيه شيء من التنغص، ما يتم لك متاع في الدنيا. وهذا في عبرة عظيمة تجعل العاقل ما يتعلق بهذا المتاع ويتعب نفسه لمتاع فان منغص، ثم هو في النهاية ينتهي. وإذا تذكر الإنسان الموت الذي يقطع كل نعيم فلا يكون لهذا النعيم أي قيمة. لو قيل لك تمتع في هذا القصر وفيه من كل أصناف النعيم، لكن الفترة شهر واحد ثم تخرج إلى السجن أو العذاب أو كذا، والله ما تشعر بطعم الراحة والنعمة في هذا القصر. هكذا الذي يتمتع في الدنيا بشهوات وملذات ثم ماذا؟ يكون مصيره إلى الشقاء في نار جهنم. فالإنسان إذا تذكر أن هذا النعيم منقطع لا دوام له فيهون عليه هذا النعيم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وصبر أيام قلائل. تصبر عن هذا النعيم أيام قليلة والله تعالى يعطيك النعيم العظيم في الجنة. إذن حجبت أو حفت النار بالشهوات، فالمؤمن الموفق العاقل لا يغتر بهذه الشهوات. وفي المقابل قال: وحفت الجنة بالمكاره. بالمكاره طبعا المقصود بها أن المسلم لا بد أن يجاهد نفسه على طاعة الله، على العبادات، على الأوامر، على النواهي، لأن النفس في البداية قد تكره أن تطيع الله تعالى، تريد الشهوات. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وقال عن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فربما

أنباء عدن الغد تحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء والبداية محليا. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي القائد عبد الرحمن المحرمي يوم الجمعة أخا عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي في العاصمة المؤقتة عدن. عقدت في العاصمة المؤقتة عدن أعمال الورشة الوطنية لتبادل الدروس المستفادة ونتائج مشروع تعزيز الحفظ والاستخدام والإدارة المجتمعية للموارد الوراثية النباتية في اليمن. عربيا وعالميا، تتجه المواجهة بين واشنطن وطهران إلى مرحلة أكثر توترا مع تكتيف الولايات المتحدة تحركاتها العسكرية في الشرق الأوسط وطرح خيارات جديدة للتعامل مع إيران. أعلنت السلطات الأسترالية إصابة 10 أشخاص جراء اندفاع رجل بسيارته نحو حشد من الناس في مدينة نيوكاسل اليوم السبت بعدما بدأ أنه فقد السيطرة على المركبة. في الاقتصاد، تترقب الأسواق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر هذا الأسبوع بحثا عن إشارات إلى توقيف رفع الفائدة المقبل. أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها لن تعيد فتح تحقيق جنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول بشأن تجاوزات تكاليف مشروع تجديد مباني البنك المركزي. الرياضة والرياضة المحلية، بروح عالية ومعنويات مرتفعة أجرى منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاما تمرينه استعدادا للمواجهة المرتقبة والهامة أمام نظيره الإماراتي اليوم السبت في الدور النصف النهائي من بطولة غرب آسيا 13 للناشئين التي تستضيفها مدينة العقبة الأردنية. توج عبد الله ندى لاعب فريق السعودية بالميدالية الذهبية في منافسات الجيوجيتسو لوزن تحت 85 كيلوغرام ضمن دورة الألعاب الأسيوية 20. قدمنا لكم موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. إلى اللقاء.

0: يجد في نفسه شيء من الثقل والكره تجاه بعض العبادات، يجد أن الصلاة ثقيلة على نفسه ويريد أن يتمتع مع أصحابه أو أن يستمر في عمله في تجاراته في اجتماعاته، ويشعر أنه إذا جاء وقت الصلاة يشعر بثقل، يشعر بكراهية. وهكذا إذا قيل له أخرج زكاة مالك، زكاة بالآلاف، ربما يشق على بعض الناس، وإذا صام ربما يشق على بعض الناس، يشعر بالألم بالتعب ويترك شهوات نفسه. وإذا قيل له إذا بنى الحج ربما يشعر بثقل، ثقل السفر، وربما يصاب بشيء من المكاره والآلام هناك أو الأمراض مثل ما يسمع، وهكذا ربما يشعر بهذه الكراهية تجاه هذه العبادات. لكن هذا في الحقيقة إنما هو بسبب تسويل النفس الأمارة بالسوء. النفس أمارة بالسوء، نفس الإنسان هكذا طبعها، فلا بد من أن يزكيها الإنسان. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه المكاره ينبغي عليك أن تجاهد نفسك عليها. نفسك تتمنى شهوات وتأبى الطاعات، لا، جاهدها، ألزمها طاعة الله تعالى. قل يا نفس ليس الأمر راجعا إليك، لابد أن تصلي الصلوات الخمس، لابد أن تصومي رمضان، ثم تجاهدها على النوافل، صلي صلوات النوافل، سنن رواتب، صلي صلاة الضحى، قومي من الليل، وهكذا تجاهد نفسك. ولو أنك في بداية الطريق شعرت بشيء من المشقة، لكن سرعان ما تنقلب هذه المكاره إلى محبوبات للنفس، لأن هذا إنما يكون على سبيل الاختبار. في البداية قد يجد الإنسان شيئا من الصعوبة والمشقة، لكن إذا علم الله تعالى صدقك وأنك تجاهد نفسك، تريد ربك، تريد الدار الآخرة، فالنفس بعد ذلك تعتاد على ما تقوم به، وهذا من طبيعة النفس أيضا، إذا عودتها على شيء تعودت عليه فتعتاد على الطاعة، ثم هذه الطاعات في حقيقتها والله هي قرة العيون وطمأنينة القلوب وراحة النفوس، هي اللذة الحقيقية في هذه الدنيا. فكلما أقبلت بعد ذلك على الطاعة تجد الأمر يختلف تماما، تجد لذة وحلاوة في عبادتك، تجد طمأنينة في قلبك، تجد نفسك ما تطيق أن تضيع صلاة من الصلوات الخمس، وإذا فاتتك صلاة في المسجد تشعر بألم في قلبك وضيق في نفسك، كيف فاتتني هذه الصلاة؟ وسبحان الله، كان في بداية الأمر أيام الشهوات والضلال كان ما يدري عن الصلاة ولا يبالي بها، سبحان الله، انظر كيف تقلب الحال، انقلب الحال. لماذا؟ لأنه جاهد نفسه. ولهذا ذكر النووي رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، مجاهدة النفس، لابد أن تجاهدها على المكاره وتجاهدها على الشهوات، وبذلك تصل إلى الجنة. ثم تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد نفسه مجاهدة طويلة في قيام الليل، كما ذكر النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث أبي عبد الله حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، هذا كله في ركعة واحدة. وهذا فيه دليل على جواز عدم ترتيب السور في القراءة، لأن في ترتيب المصحف البقرة ثم آل عمران ثم النساء، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فهذا جائز. كيف يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وهو يطيل القراءة يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، يعني هذه تقريبا 6 أجزاء من القرآن الكريم في ركعة واحدة. قال يقرأ مترسلا، يقرأ مترسلا يعني قراءة مرتلة، ما يقرأ قراءة سريعة، قراءة فيها خشوع وترسل. قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، سبح اسم ربك الأعلى. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي الأعلى وهو في الصلاة. مثلا قرأ قول الله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يقول سبحان الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله سبحان الله، يسبح الله ويحمده. إذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. إذا جاء ذكر النار يتعوذ بالله من النار، إذا جاء ذكر الجنة قال الله مسألك الجنة ويسأل الله. وهذا يدلك على أن صلاة الليل في حقيقة مناجاة بين العبد وربه. ليس المقصود أنك تصلي وتقرأ أكبر عدد من الآيات، أو المقصود أن يكون هناك بينك وبين الله مناجاة، لأنك ما تترك الفراش والنوم والراحة إلا لمحبوب أعظم. فأنت في الحقيقة تقف أمام محبوبك، أمام ربك، أمام مولاك، فتناجيه وتسأله وتسبحه وتعظمه. ثم ركع بعد هذه القراءة المترسلة الطويلة، ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. الله أكبر، يعني 6 أجزاء أقل شيء يقرأها في 2 ساعة تقريبا قراءة مترسلة، ثم يركع بمقدار 2 ساعة أو تقريبا يعني ساعة ونصف نحو قيامه. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع. لا تظن هذا قيام فقط ربنا لك الحمد الله أكبر، لا، هذا القيام الثاني في الصلاة. فأيضا يطيل فيه المحامد لله، ليس في قراءة للقرآن لكن يطيل فيه الحمد، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا يساوي الحمد لله رب العالمين، أهل الثناء هذا يساوي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، والمجد هذا يساوي مالك يوم الدين مجدني عبدي. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هذا يساوي إياك نعبد. ثم تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وهذا يساوي وإياك نستعين. أنت تستعين بالله لأن الله تعالى هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ثم يقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الجد صاحب الغنى غناه، وإنما ينفعه عمله الصالح الذي هو الهداية للصراط المستقيم، هذه التي تنفع. وهذا يساوي قول الله تعالى في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه النعمة الحقيقية، ليست المال والغنى. فسبحان الله، هذا الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد القيام من الركوع هو في نفس معنى سورة الفاتحة التي كان يقرأ بها في القيام الأول. وهذا المعنى بينه ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهكذا يقوم قياما طويلا يحمد الله تعالى. ورد عنه أنه كان يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد. هكذا تخيل تقول لربي الحمد نصف ساعة وأنت تقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، كيف يكون قلبك؟ كيف ينكسر القلب حياء من الله ويتعلق بالله محبة لله؟ هذا عالم آخر، والله هذه الصلاة عالم آخر. نستغفر الله، نحن ما شممنا رائحة هذا الخشوع الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. لكن المفتاح مجاهدة النفس، هم بشر نحن بشر، لا تظن هذا مستحيل، هذا لا يكون لواحد منا، لا ممكن، يوفق واحد منا إذا جاهد نفسه على طول القيام، طول القيام بين يدي الله، طول القراءة، حتى لو ما كنت تحفظ شيئا تمسك المصحف وتقرأ يجوز، تطيل الركوع، تطيل السجود، تطيل القيام بين يدي الله، هذا باستطاعتك أنت، باختيارك أنت. فإذا جاهدت نفسك انفتح لك هذا العالم، عالم جميل، ليس هناك أجمل من هذا العالم، قيام الليل. قال: ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. السجود أقرب ما يكون العبد من ربه ساجد. عائشة رضي الله عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقدار سجوده في قيام الليل كقدر قراءة 50 آية، فيطيل السجود بين يدي الله، يعني حتى لو ما سألت الله شيئا، لو أنك تثني على الله تسبحه: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، وهكذا تنكسر لله في سجودك، تشعر بقربك من الله أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، فتطيل السجود بين يدي الله وتشتاق للقائه ولذة النظر إلى وجهه سبحانه جل وعلا. فوالله هذه الحياة الحقيقية، هذه الحياة الحقيقية من وفق لها وفق للخير كله، لكن تحتاج إلى مجاهدة. أنت بيدك القرار، بيدك الأمر بعد توفيق الله، تدعو الله، تصدق مع الله، وتجاهد نفسك. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على قيام الليل، نسأل الله تعالى أن يعيننا على مجاهدة نفوسنا، نسأله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
4: كان صديقي وكانت حبه الأبد، بل كان حبهما حكاية البلد، واستغرب الناس كيف القصة انقلبت إلى خصام، إلى هجر، إلى نكد. أما أنا الشاهد المجروح، بينهما سيفان من نار يختصمان في كبدي. هو التقاني مريضا تائها القدم، محطم القلب أدمى إصبع الندم. كن يا صديقي طبيبي واحتمل ألمي، هل قابلتك وهل حدثتها عني؟ هل حزنها كان أقسى؟ إنها حزني وذلك العطر، هل ما زال يغمرها أم غيرته؟ نعم مستاءة مني خسرتها، يا لطيشي لا بديل لها، ماذا فعلت بنفسي لو قطعت يدي؟ بكى صديقي كانت حبه الأبدي، بل كان حبهما أسطورة البلد. هي التقتني وقد شحبت ملامحها، وكما يذوب الشمع في النار كان اسمه لو مر يجرحها. مسكت يدي وبكت كإعصاري، هو الذي دمر أحلامي، هو الذي أمطرني هما، لكنني أوصيك خيرا به كأنني صرت له أما. بالله هل ما زال مضطربا؟ أخشى عليه نوبة اليأس، إحساسه العالي سيقتله، إحساسه العالي سيقتله، خوفي عليه لا على نفسي. بلغه إن الريح قد خطفت بنتا على الميناء يعشقها، وليتجه لشواطئ أخرى فسفينتي بيديه أغرقها، سرق الأمان وضاع للأبد من خلته سقفي ومعتمدي. تلك الحكاية هل مرت على أحد؟ وكلمني لصبح غدي ما فارق الهاتف السهران، كف يدي سيفان من نار تختصمان في كبدي، عودا لبعض أو انفصلا إلى الأبد، ففيكم الآن شوق الأم للولد.

0: عطى وجهك قبول، كل ما شوفه أشوف العافية، جيتك وصدري من اللهفة يطول، ممتلي شوق ومشاعر دافية. سامح الله عقرب الساعة عجول، نصف ساعة والله ما هي كافية. أنت حتى الشعر في وصفك خجول، وكل كلمة في سموك وافية، من كثر ما ريشك الناعس كسول، كن عينك في هدبها غافية. نصف ساعة فاهي بوجهك وأقول أشد وجهك يجيب العافية.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: ملكة النصابين اسمها لوجا أكتينوفا، كانت واحدة صارخة الجمال، كانت بلغارية ومقيمة في ألمانيا. أول ما طلع البيتكوين ناس كتير شافت البيتكوين وإزاي الارتفاع وحققت أرباح كتير لناس، فقالت ليه ما عملش نفس الفكرة ديت. ارتبطت بصديق لها كان اسمه سباستيان. سباستيان ده كان ماهر في التسويق وكان مدير لأحد شركات التسويق الكبيرة، بدأ يعمل لها دعاية، وبعدين عملوا حفلة كبيرة في ملعب كرة قدم، حضروا حوالي 50,000 بني آدم، وهي الإعلان عن عملة جديدة زي البيتكوين اسمها الواين كوين. من هنا لقبت بأنها ملكة الكريبتو. هذه الملكة جمعت حوالي 8 مليار دولار من هذه العملة، كل واحد شايف أرباحه بتزيد، بس دي على الشاشة. وخدت جواز سفر دبلوماسي من الإمارات وبدأت تنقل من دولة للتانية، لكن بدأت تشك في حبيبها اللي هو سباستيان، فبدأت تحط له مايكات وميكروفونات في الشقة. اكتشفت ان هو على علاقة بالإف بي آي وبيدي اخبارها للإف بي آي، وبدأ ان هما بيخططوا ازاي يتم ضبطها، بس يتم ضبطها بالاموال او الممتلكات، فهو كان بيجمع لهم اصول الممتلكات اللي هي بتملكها. فقررت الهرب. اخر مشاهدة لأكتينوفا كان على طائرة متجهة الى اتينا، ومنها الى نيكوسيا وليمسول، وبعدها اختفت. وضعها الاف بي اي ضمن اخطر 10 مجرمين على قوائم الانتربول الدولي، يعني هي مع عتاد المجرمين، مع عتاد الارهاب.
3: انما العقارية نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الاثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة. شنطة السفر

جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: كم أظهر العشق من سر وكم كتم وكم أمات وأحيا قبلنا أمما. قالت غلبتك يا هذا، فقلت لها لم تغلبيني ولكن زدتني كرما. بعض المعارك في خسرانها شرف، من عاد منتصرا من مثلها انهزما. ما كنت أترك ثاري قط قبلهم، لكنهم دخلوا من حسنهم حرما. يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لتحسب بين العاشقين دما. ويرجعان إلى خمر معتقة من المحبة تنفي الشك والتهم. جديلة طرفاها العاشقان، فما تراهما افترقا إلا ليلتحما. في ضمة ترجع الدنيا لسنتها، كالبحر من بعد موسى عاد والتأم. قد أصبحا الأصل مما يشبهان، فقل هما كذلك حقا لا كأنهما. فكل شيء جميل بت تبصره أو كنت تسمع عنه قبلها فهما. هذا الجمال الذي مهما قسى رحما، هذا الجمال الذي يستأنس الألم. دمي فداء لطيف جاد في حلم بقبلتين، فلا أعطى ولا حرم. إن الهوى لجدير بالفداء، وإن كان الحبيب خيالا مر أو حلما، أو صورة صاغها أجدادنا القدما. بلا سقام فصاروا بالهوى سقما. الخصر وهم تكاد العين تخطئه، وجوده باب شك بعدما حسم. والشعر أطول من ليلي إذا هجرت، والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. في حسنها شبق غضبان قيده حياؤها، فإذا ما أفلت انتقما. أكرم بهم عصبة هاموا بما وهموا، وأكرم الناس من يحيا بما وهما. والحب طفل متى تحكم عليه يقل ظلمتني، ومتى حكمته ظلما. إن لم تطعه بكى، وإن أطعت بغى، فلا يريحك محكوما ولا حكما. مذ قلت دع لي روحي ظل يطلبها، فقلت هاك استلم روحي فما استلم. وإن بي وجعا شبهته بصدى، إن رن رانا، وعشب حين نم نما. كأنني علم لا ريح تنشره، أو ريح أخبار نصر لم تجد علما. يا من حسدتم صبيا بالهوى فرحا، رفقا به فهو مقتول وما علم.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,407.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك.

0: كل الأوقات هنا. حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيجرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

تعنق في الحب يجدي طاقتي راحتك قربي وقربك راحتي. تعنق في الحب

اتفقنا يا حبيبي والسعادة غايتي، راحتك قربي وقربك راحتي.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن، حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن، غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة، قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية، ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة، خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة، إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع، خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد، كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك، مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عدن الغد، تحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء، والبداية محليا. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي القائد عبد الرحمن المحرمي يوم الجمعة أخا عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي في العاصمة المؤقتة عدن، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية. عقدت في العاصمة المؤقتة عدن أعمال الورشة الوطنية لتبادل الدروس المستفادة ونتائج مشروع تعزيز الحفظ والاستخدام والإدارة المجتمعية للموارد الوراثية النباتية في اليمن. عربيا وعالميا، تتجه المواجهة بين واشنطن وطهران إلى مرحلة أكثر توترا مع تكثيف الولايات المتحدة تحركاتها العسكرية في الشرق الأوسط وطرح خيارات جديدة للتعامل مع إيران. أعلنت السلطات الأسترالية إصابة 10 أشخاص جراء اندفاع رجل بسيارته نحو حشد من الناس في مدينة نيوكاسل اليوم السبت، بعدما بدا أنه فقد السيطرة على المركبة. الاقتصاد، تترقب الأسواق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر هذا الأسبوع، بحثا عن إشارات إلى توقيت رفع الفائدة المقبل. أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها لن تعيد فتح تحقيق جنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول بشأن تجاوزات تكاليف مشروع تجديد مباني البنك المركزي. الرياضة والرياضة المحلية، بروح عالية ومعنويات مرتفعة أجرى منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاما تمرين استعدادا للمواجهة المرتقبة والهامة أمام نظيره الإماراتي اليوم السبت في الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا 13 للناشئين التي تستضيفها مدينة العقبة الأردنية. وإلى الرياضة العالمية، توج عبد الله ندى لاعب فريق السعودية بالميدالية الذهبية في منافسات الجيوجيتسو لوزن تحت 85 كيلوغرام ضمن دورة الألعاب الأسيوية 20. قدمنا لكم موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. إلى اللقاء.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية يعني شيخ قريبة ومحببة لكثير من الناس،
1: وحق لها يا شيخ مشاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه آية الفرح يا شيخ مشاري، آية الفرح، هذه آية الرجاء، هذه آية فتح الباب للعصاة.
0: الله،
1: هذه من أرجى الآيات في كتاب ربنا سبحانه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم،
0: تلطف
1: بأهل الإسراف.
0: الله أكبر، الله أكبر.
1: فما ظنك تلطفه سبحانه بأهل الصلاح،
0: يا سلام،
1: بأهل التقوى،
0: يا سلام.
1: إذا كان هذا قوله لأهل الإسراف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: لا تقنطوا من رحمة الله، رحمة الله طاردة للقنوط. لا يقنط أحد من رحمة ربنا التي وسعت كل شيء، ونحن جملة أشياء. ونسأل ربنا سبحانه ألا تضيق عنا رحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. هذه الآية في الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء ناس من أهل الشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
3: اللهم صل وسلم،
2: وهؤلاء كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن الذي تدعو إليه لحسن. لكن كأنهم يرون أنهم يعني ليست عندهم قابلية للدخول في هذا الدين لأجل ما أكثروا من القتل والزنا. إن الذي تدعو إليه لحسن، ولو يعني علمنا أن لنا يعني باب ندخل فيه، هل لنا كفارة، لنا مغفرة؟ فأنزل ربنا سبحانه قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويروي أحمد أيضا في مسنده أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيخ عجوز يتكئ على عصا، فقال له: يا رسول الله، إن لي غدرات وفجرات، فهل يغفر لي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال أعرابي: نعم، بلى، وأشهد أنك رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب، قد غفرت غدراتك وفجراتك. فالإسلام طبعا يهدم ما كان قبله. فهذه من أعظم آيات الرجاء في كتاب ربنا، تطرد القنوط واليأس من أنفس المسرفين الذين يريدون أن يقبلوا على ربهم ويتوبون إليه ويخشون أنه يحول بينهم وبين ما يريدون من الإقبال والتوبة ما أسرفوا. فيقول ربنا لهم: يا معشر المسرفين، رحمتي تسعكم. يا شيخ مشاري، انظر إلى قضية ربنا سبحانه كيف يقول لهؤلاء: يا عبادي، يا عبادي، نسبهم إليه. الحديث عن المسرفين، يعني ربنا سبحانه لم يطردهم عن شرف هذه النسبة بسبب إسرافهم. أنتم مسرفون ولكنكم عبادي، يا عبادي، هذه النسبة فرح الناس بها جدا. أنت تعلم الإنسان كلما أضيف إلى مهم يفرح بهذه الإضافة، يقال هذا يشتغل عند المدير الفلاني. أحيانا تجد هذا الذي يضاف إلى المدير يحس بأنه أعظم من المدير لشرف النسبة. فإذا قيل هذا يشتغل عند الأمير الفلاني أو الملك الفلاني، فإذا قيل هذا مضاف إلى رب العالمين. هذه النسبة، هذه النسبة كان يفرحون بها. واحد يخبر عن نفسه يقول: أنا إذا نادني الناس باسمي لا أجيب، إذا نادوني بعبدي فلانة التي كان يحبها أجيب، لأنه يفرح بالنسبة إليها أعظم من فرحه بلقبه باسمي. يقول: أصم إذا نوديت باسمي، وإنني إذا قيل لي يا عبدها لمطيع، إذا نديت باسمي فإني أصم لا أجيب، لكن إذا قيل لي يا عبدها ألبي.
3: يا سلام.
2: فهذا يقول يا عبدها ويفرح بها، يقول يا عبد الله أنت. يقول القاضي عياض رحمة الله عليه الإمام الملك المعروف: ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا. أخمص الرجل هو هذا سبحانه وتعالى. وكدت بأخمصي من شدة تيه وعزي أن أطأ الثريا نجم في السماء. ما الذي سبب له هذا؟ ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا.
3: هل هي دلالة محبة؟ يعني كيف يعرف الإنسان أن الله يحبه ورضي عنه؟
2: هذا مقام آخر، لكن هذه فيها دلالة ترجية. وعلى كل حال فهو فتح الباب. المشكلة أن تريد أن تقبل فتجد الباب موصدا. ربنا فتح الباب، أعلمك أنه فتحه، وما فتحه ربنا ليس يغلقه أحد. الحديث عن أن ربنا سبحانه غفار هذا مليء في القرآن، متناثر في موضع كثير من القرآن، لكن من عجيب ما تسمع عندما تقرأ قول ربنا سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول الحسن البصري في هذه الآية: انظروا إلى هذا الكرم والجود، يقتلون أولياءه ويدعوهم إلى التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. مفهومه أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم تابوا فليس لهم عذاب جهنم وليس لهم عذاب الحريق. يقتلون أولياءه ومع ذلك لا يحول بينهم وبين التوبة. إذا تابوا تاب عليهم. يا عبادي، هل تعلم إسرافا يا شيخ مشاري من يرتكب قتل النفس؟ هذه
3: من أعظم الذنوب.
2: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في أرضه فكأنما قتل الناس جميعا. فما ظنك بمن قتل 100 نفس؟ حديث صحيح المعروف، ذاك الرجل الذي قتل، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل في من كان قبلنا قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد. عابد، عندما تسمع عابد ماذا تفهم؟ لو إنسان خال في صومعة له، لا يخالط البشر ولا يرى أحدا ولا يعني إنسان في خلوته بربه، هذا يجيئه من يستفتيه في قتل أنفس لا نفس واحدة، يوشك أن يجن الرجل، لأن هذا ما عنده علاقة بالبشر أصلا. قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ لا توبة لك. منطقي لأن يخرج هذا الجواب من مثل هذا، فقتله، لا توبة لي، لا لا لا صلاحية لك، فقتله وكمل به 100. ثم أدركته عناية الله فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فجاءه وقال: لو إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. هذا باب ربنا سبحانه شرعه وفتحه للمسرفين، من يغلقه؟
3: الله.
2: ولكن البلد الذي أنت فيه بلد فجور، قومه قوم سوء، أخرج إليه، أخرج عنهم واذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معه، ثم بقية الحديث معروفة. هذه رحمة الله. هذا لما مات واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب يقول: نحن أولى به، لم يعمل خيرا قط، وقتل 100 نفس، وملائكة الرحمة يقول: نحن أولى به لأنه ذهب إلى الله تائبا. فيرسل ربنا سبحانه ملكا ويحكم بين المختصمين، قيسوا مكان موته إلى أي الأرضين كان أقرب، يأخذه الملائكة الموكلون بها، فوجدوه أقرب إلى أرض الرحمة بنوءة صدر.
3: الله.
2: لما بدأ الروح تخرج كأن رجليه لم تستطيع حمله، لكن الروح ما زالت فوق، فهو يريد حريص على أن يصل إلى القرية.
3: الله.
2: يقولون لما أدركت الوفاة ناء بصدره دفع بصدره ثم سقط. تلك الدفعة هي التي هي المسافة التي كانت أقرب إلى الصالحين. هذه تجلية الرحمة يا شيخ بشاري،
3: ودلالة على صدقه،
2: دلالة على صدقه. وما كان ليكون ذلك لولا أن ربنا سبحانه شرع هذا الباب.
3: الله
2: أكبر. فلهذا هذه الآية هي آية الفرح. هذا فضل الله العظيم، هذا فضل ربنا سبحانه.
3: كيف يوفق الإنسان بين الخوف والرجاء؟
2: أحسنت، سؤال جيد هذا، وهذا سؤال أجاب عنه رجل من المتقدمين اسمه يعلى بن زياد، روى البخاري في صحيحه تعليقا أن يعلى بن زياد كان العباد والعلماء والزهاد، جاءه قوم كان يذكر الناس فربما خوفهم، فجاء إليه من قال ولم تقنط الناس من رحمة الله؟ فقاله هذا يعلى بن زياد، قال وأنا أقدر أن أقنط الناس، والله قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. من ذا يقدر أن يقنط الناس من رحمة الله بعد أن قال ربنا سبحانه ما قال؟ ولكنه قال بعد ذلك، وهذا جواب على سؤالك، قال له ولكن الله أيضا قال وأن المسرفين هم أصحاب النار، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على سوء أفعالكم، وإنما ربنا سبحانه بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه ومنذرا بالنار لمن عصاه. الاعتدال لا بد منه. وكما تعلم أن ربنا سبحانه فتح الباب للمسرفين ليدخلوا، لكنه أيضا ينبغي للإنسان أن يستشعر لفح النار، نسأل الله العافية، كأنها تلفح من لم يريد أن يدخل باب النجاة. ولا بد أن يدخل الباب ما دام يتأتى له الدخول، يوشك أن يغلق.
3: إذن هو إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن خافه ورجع.
2: طبعا من عقائد أهل السنة أنهم لا يسوون بين من قال لا إله إلا الله ومن امتنع عن قول لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه نفعته يوما من دهره. لكن لابد من التوبة.
3: هل التوبة شيخ يعني من الشرك والكبائر كالتوبة من الصغائر؟
2: الصغائر هذه تكفرها الصلوات الخمس ويكفرها الجمعة إلى الجمعة وإلى آخره. الكبائر هذه تحتاج توبة،
3: توبة خاصة،
2: توبة نعم. ومن مات ولم يتب فمنها فإن أمره إلى الله، إن شاء غفرها له وإن شاء أدخله النار وعذبه ثم بعد ذلك يخرجه ويدخله إلى جنته.
3: والمكثر من المعاصي شيخ لو مثلا تاب توبة خاصة لكل الكبائر التي فعله، ولا تحتاج لكل كبيرة من الكبائر توبة؟
2: المهم أن يتوب مما يقترفه من معصية الله، أن يتوب. فإذا تاب إلى الله كما قال الله توبوا إلى الله توبة نصوحة، ربنا سبحانه يأتيه موعده ويغفر له. ثم الله يحفظك شيخ مشاري، انتبه هنا إلى قضية، ربنا حسم قضية الشرك. هذا الشرك لا بد فيه من التوبة منه، والتوبة منه هي الإسلام. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه قضية محسومة. لكن زيادة في ترجية المسرفين، ربنا يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا الجزء من الكلام كان ربنا سبحانه مستطيعا أن يقول الله يغفر الذنوب وتكون مؤدية للمعنى، الله سبحانه يغفر الذنوب. هذه الذنوب، كلمة الذنوب هذا جمع، الذنوب جمع ذنب ومحلى بأل معرف، هذه عند أهل أصول الفقه تسمى صيغة عموم. الذنوب عندما نرى الجمع المحلى بأل معناه كل الذنوب، هذه نفهمها فقط بهذه الذنوب معناه كلها. ربنا سبحانه يؤكد أيضا بهذا التوكيد الذي هو جميعا، حتى لا يجي واحد يقول والله أنا فعلا سمعت الذنوب لكن ذنوبي أنا أكبر من أن تغفر. زاد لهذا النوع من البشر كلمة جميعا، لأن لا تظن أن أنت ذنوبك لما توهمت أنها خارجة من هذا العموم المستفاد به الذنوب أنها تخرج أيضا من التوكيد الذي أكد هذا. ثم أكد هذا كله بقوله إن التي تدل على التوكيد. أي فضل أعظم من هذا؟
3: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
2: آمين.
3: شكرا لكم فضيلة الشيخ.
2: لكم
3: جزاكم الله خير.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب.

0: مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه، وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت. وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: خلف كل واجهة قديمة حكاية، وخلف كل جدار ذاكرة. أماكن عاشت معنا ونمر من أمامها كل يوم، لكن لكل مكان قصة تستحق أن تروى. في برنامج شواهد نعود إلى أماكن صنعت جزءاً من ذاكرة مدينتنا، نستعيد تفاصيلها ونلتقي بأشخاص عاشوا أحداثها، لنكتشف معاً ما تركه المكان في ذاكرة الناس. نقترب من المكان أكثر ونربط ذاكرة الأمس بتفاصيل اليوم. نرافقكم في رحلة مباشرة ومفتوحة على الهواء طيلة ساعة زمنية إذاعية في برنامج شواهد، ذاكرة مكان وحكاية إنسان.
1: برنامج شواهد مع ديانا سلطان يأتيكم عند تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت عدن من كل سبت على أثير راديو عدن الغد 899-959.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين ومتابعينا الأعزاء أينما كنتم أم تستمعوا لنا عبر ترددات عدن الغا 959 أو 899، ولكل من يمر ويشاهدنا أو سيظل يتابعنا إلى نهاية هذه الحلقة في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. أهلا بكم، ها نحن نجدد لقاءاتنا الأسبوعية دائما في هذا الموعد العصر وعصر كل سبت عند الساعة 4 عصرا، وهذه المرة جئنا لكم ببرنامج جديد ألا هو برنامج شواهد. في هذا البرنامج مستمعينا نبدأ فيه جولاتنا بين أماكن عاشت معنا ونمر من خلالها كل يوم حتى أصبحت جزءا من مدينتنا وذاكرتنا وحياتنا اليومية. في أول جولاتنا مستمعينا بين أماكن عدن نقترب منها أكثر، نستعيد بعد بعض تفاصيلها ونستمع إلى من عاشوا فيها وارتبطت بهم وصنعت معهم ذكريات لا تنسى. فابقوا معنا مستمعين إلى نهاية هذه الحلقة، سأرافقكم في طيات هذا البرنامج وفي حلقاته أنا ديانا سلطان من الإعداد والتقديم، وزميلي عاصم حكيم من الإخراج، وأنتم معنا في برنامج شواهد على راديو عدن الغا.

مستمعينا، اليوم نبدأ في أولى جولاتنا في برنامجنا، لكننا لن نخبركم عن المكان بداية، إنما سندعكم تستمعون إلى هذا التقرير وتعرفونه بأنفسكم إن كنتم ذهبتم إليه يوما ما أو تذهبون إليه كل يوم. هيا بنا لنستمع إليه ثم نعود لنعرف المكان أكثر وقصته مع صاحب المكان.

في أحد أحياء عدن القديمة يقف مكان ارتبط بذاكرة أجيال من أبناء المدينة، مكان لم يكن مجرد محل لبيع حلوى باردة، بل كان جزءاً من النزهات واللقاءات وأيام الطفولة. هنا كان الأطفال يتوقفون بعد جولة في شوارع التواهين، والعائلات تتجمع والأصدقاء يلتقون حول مذاق نعتاد عليه، خصوصاً في أيام الصيف الحارة. ومنذ عقود حافظ هذا المكان على طريقته التقليدية، وبقيت نكهته حاضرة رغم تغير الكثير من تفاصيل المدينة من حوله. تعود حكايته إلى ستينيات القرن الماضي، حين بدأه أحمد محمد عباس الحمادي ويوسف سعيد طتشان الزبيري، ليصبح مع مرور السنوات واحداً من الأماكن التي ارتبط اسمها بذاكرة عدن. وللمكان حكاية أخرى مع اسمه الشعبي، فقد عرف بين الناس باسم أبو روتي، رغم أن الروتي ليس من مكوناته، فالوصفة التقليدية تعتمد على مكونات بسيطة من الحليب والسكر والماء، مع ما يميزها من قوام ونكهة ارتبط بذاكرة الناس منذ سنوات طويلة. ومع تعاقب الأجيال لم تعد الحكاية مرتبطة بالمذاق وحده، بل بالذكريات التي يحملها كل من مر من هنا. طفل جاء مع أسرته، وصديق التقى بأصدقائه، وشخص يعود إلى اليوم إلى المكان فيستعيد شيئا من طفولته بمجرد أن يتذوق النكهة ذاتها. فبعض الأماكن لا تقاس بقيمتها بما تقدمه فقط، بل بما تتركه في ذاكرة الناس من لحظات لا تنسى. وهكذا تحتفظ عدن بذاكرتها في شوارعها ومبانيها وأسواقها، وفي أماكن بسيطة صنعت جزءا من يوميات أهلها. وفي التواهي يقف مكان ظل حاضرا في ذاكرة العدنيين لعقود، آيس كريم التواهي، شاهد من شواهد المدينة.

0: آيس كريم التواهي مستمعينا هو شاهد من شواهد حلقاتنا وأولى حلقتنا لهذا اليوم. ودعونا نرحب سويا نحن وأنتم بضيفنا العزيز الأستاذ وليد يوسف سعيد طشان، أحد أبناء مؤسسي محل آيس كريم التواهي. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: إن شاء الله بس نطقت الاسم تمام.
1: إن شاء الله.
0: سعادة جدا بوجودك معنا أستاذ وليد، وأكيد محل آيس كريم التواهي من لا يعرف هذا المحل، وأكيد الجميع يمكن اشترى من هذا الآيس كريم، وأكيد له حكاية.
1: نعم.
0: فهيا بنا لبداية هذه الحكاية، حدثنا قليلا عن قصة هذا المكان وإيش قصته في التواهي يعني.
1: هذا المكان تأسس في الستينات.
0: نعم.
1: كان بالبداية يبيع ثلج.
0: أيوة.
1: ويصلح سكريم في المحل. ثم خرجوا يبيعوا برا عند المدارس المرافق الحكومية، كان هذا في الستينات كذا.
0: أيوة.
1: فبعدين تطور الوضع يعني إنه يصلح سكريم داخل المحل بتاع، وتطورت الأمور ومشى الأمر.
0: ما شاء الله. أكيد كانت في شراكة مع الوالد يوسف سعيد.
1: نعم، كان المؤسسين هم الوالد يوسف سعيد طشان والعم أحمد محمد عباس.
0: ما شاء الله. طيب البدايات يعني الأولى الذي وضعها الوالد مع رفيق دربي ربما في هذا المحل، كيف تعرفوا يعني؟ هل هم كانوا أصدقاء قرابة أم؟
1: لا والله كانوا أصدقاء فقط. مش قرابة ما فيش.
0: أوكي.
1: وبس الصداقة حقهم بنيت على الأخذ والعطاء يعني، والتنازل، كل إنسان يتنازل للثاني، وعن طيب خاطر.
0: نعم.
1: والأمانة بينهم مشى الأمور إلى ما مشت إليه.
0: صحيح يعني، وأكبر دليل على وجود يعني هذه الصداقة ثقتها أو كأنها رابطة قوية وجود المحل إلى اليوم.
1: أيوة المحل إن شاء الله أنا برضو في روابط عائلية برضو كمان.
0: ما شاء الله تطورت. أيوة. أكثر.
1: نعم.
0: نعم. طيب كيف كانت التواهي في تلك الفترة، وكيف كان هذا المكان جزء من حياة الناس ونزهاتهم؟
1: والله شوفي التواهي كانت من أجمل المدن، كان مدينة تنعم.
0: أيوة.
1: كانت على طبعا على ما يحكي الوالد، أنا مهلا أجد أنا طبعا الأيام
0: أكيد بتكون كانت سمعتهم.
1: مدينة جميلة والناس يعني متعايشين ما بين كل جميع الأجناس.
0: أيوة.
1: متعايشين في ما بينهم، والمكان هذا كان يبيع سكريم للناس والثلج، نبيع الثلج.
0: صحيح. وتطورت؟
1: تطورت الوضع إلى نوصل إلى المرحلة هذه.
0: طيب آيس كريم التواهي سر هذا السكريم يعني، يعني كل من ذاق هذا السكريم أبدا ما بينساه.
1: طبعا الشغلة إنه السكريم اللذة اللي فيه، وإنه يصنع بأدوات تقليدية، وما فيش مكيات فيه، ما فيش مواد مثبتة اصطناعية، ما فيش، كله طبيعي 100%. فلذلك السكريم له نكهة خاصة يعني.
0: جميل جدا. طيب اشتهر بين الناس بهذا السكريم يا سادة وليد بأبو روتين، من أين جاءت التسمية؟ هل هو فعلا داخل الروتين؟
1: لا الروتين ما فيش، هو حليب وسكر وماء فقط.
0: أيوة.
1: المكونات حقه ثلاث بس الحليب يقى سينجح. وهذا اللي يقولوا على روتي، هذه حبيبات الملاي، والنسبة للروتي كانوا يشوفوا اللون حقه زي قريب من الروتي، يعني يقول لك ممكن حليب مع روتي الحبيبات هذه، فيقول انه ايس كريم بروتي. هو طبيعي هذا حليب الملاي حق الحليب فقط.
0: والملاي هي الطبقة التي،
1: ايوه الملاي هي الطبقة التي تتكون عند تنقيح الحليب.
0: نعم. طيب أكيد الوالد يمكن أخبركم في قصص ذكريات في تلك الفترة اللي هو يمكن أشتغل فيها مع زميله ورفيق دربه، فما الذي تذكرونه عن الوالد وطريقته في العمل، وما الذي تعلمته منه؟
1: والله الوالد عايش أمور، عدة أمور أكثر يذكر، كان بنذكر يعني منها كثيرة جدا، والناس كانت يعني هذا المحل زي ملجأ لهم يعني، اللي معه حفلة يجي يشرب أي سكريم التواهي. كانت ما هذه المشروبات مش يعني كذا مرغوبة في الأعراس، فكان والله اللي معه عرس يجي يقول لك أنا أحجز عندك أي سكريم التواهي، سوي عرسي في بو. اللي يعني الناس اللي يجتمعوا في المحل يأكلوا سكريم، اللي يخرجوا من المرافق الحكومية، كانت طبعا هي عاصمة عدن.
0: أيوة أكيد.
1: في ذيك الأيام فكانت التواهي مركز الدولة، فالناس اللي يخرجوا من المرافق الحكومية يقول يذوقوا آيس كريم التواهي، فكان له نكهة خاصة.
0: جميل جدا.
1: له يعني ذكريات مع الناس كثيرة.
0: صح. صحيح.
1: حتى من السياسيين والإعلاميين والناس أكثرهم يعرفوا آيس كريم التفاح بسبب هذا أنه اشتهر ووقف على ما هو عليه.
0: جميل. وعلى سيرة الناس أيضا أنتم مستمعين الأعزاء ولكل من يستمعنا الآن، إن حابين أنكم تتواصلوا معنا تشاركونا ذكرياتكم، حابين تسألوا ضيفنا أي سؤال كده خفيف عن موضوعنا وشاهدنا لهذا اليوم، يمكنكم التواصل معنا عبر أرقامنا 7819-521-21 أو الهاتف الأرضي 387-913. واللي مش قادر أنه يتصل ممكن ترسلوا لنا يعني مشاركاتكم في الواتساب أو في صفحتنا في الفيسبوك، المجال مفتوح لنكون همزة وصل وتقارب أنتم وضيوفنا لهذا اليوم. طبعا يا أستاذ وليد، يمكن المحل يعني من ستينيات القرن الماضي، هل يعني دخلتم أنواع أخرى غير آيس كريم أو روتي أو
1: شهرة المحل أصلا؟ شوفي إنه ما غيرش أنواع ثانية، ما حاولش يجيب ألوان، ما حاولش يجيب يعني نكهات غيره، استمر من الستينات على هذه النهج. أبو روتي فقط، هذا اللي يسمونه أبو روتي. أيوه. يعني اللي هو حليب وسكر وماء فقط،
0: وكلها بعمل يدوي.
1: أيوه. وهذا اللي شهر المحل إنه ما دخلش المكائن الحديثة. أيوة. والمنكهات والمواد الاصطناعية ولا لا، بالعكس المحل استمر على هذه المكونات حقه الأساسية واللي هي الحليب والسكر والماء فقط.
0: نعم. ابقى معنا، نذهب مستمعينا نحن وأنتم إلى فاصل قصير مع عاصم ثم نعود.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين لكي تشاركونا قصصكم وذكرياتكم مع آيس كريم التوهي. أكيد يعني كل شخص له ذكريات مع هذا الآيس كريم. وشكري باقيسير من حضرموت بيقول شوقتونا لآيس كريم التوهي لما تجيها يا شكري لعدن، أكيد من ضيفك أحلى آيس كريم. طبعا عاصم في معنا اتصال، طيب ناخذ اتصال يا أستاذ وليد ونرى. ألو يا مساء الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا.
1: كيف الحال يا بنتي؟ كيف أنت بخير؟
0: تمام الحمد لله. من معنا؟
1: أبو فهد. معك أبو فهد.
0: يا أهلا وسهلا يا أبو فهد، منور معنا.
2: أهلا وسهلا.
1: الله يعطيك العافية. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر.
0: يا أبو فهد حاب تفضل.
1: أنا عدة مرات أكل في هذا المكان آيس كريم التوهي.
0: يا سلام.
1: من السبعينات.
0: طيب
1: في عام 71، في عام 71 أول ما أكلت أي أول آيس كريم في آيس كريم التوهي في عام 71 في شهر 7 71، أذكرها إلى الآن.
2: ما شاء الله ما شاء الله،
0: هذه يعني شهادة لكم.
1: عدة مرات أكلت في هذا المكان.
0: هل تغير؟ هل تغير طعمه؟ يا أبو فهد، هل أنت أكلت يعني أنت تعتبر من الأشخاص القدامى اللي تذوقت هذا النكهة الجميلة، هل تغيرت نكهة آيس كريم؟
1: لا لا لا لا، في تطور صراحة، في تطور. في تطور في النكهة والطبخة والصناعة، في تطور. أول كان شوية لذة شوية، الآن وخاصة في الثمانينات بدأت تتطور إلى الأفضل والأكل وأكثر. ولكن أريد أسأل وليد.
2: تفضل تفضل يا أبو فهد.
1: الله يعطيك العافية. أقول لك
2: يعطيك العافية إن شاء الله والصحة.
1: كيف النظافة داخل المكان؟
2: والله النظافة، تعال شوف يا حاج، يا أبو فهد، يا أبو فهد،
1: نحن
2: يا أبو فهد، نحن أهم شيء سبب من أسباب استمرار آيس كريم التوهي نظافته. يعني الوالد الله يرحمه،
1: الله يرحمه، أعرف الوالد، أعرفه الله يرحمه.
2: كان من أسباب إنه يقول لنا أول حاجة النظافة، ما نصافط بالنظافة، لانه
1: اهم شيء،
2: انه هذه اهم شيء، هذه مسؤوليه ناس تاكل من يدك، امانه، هذه امانه.
1: وهذا اللي خلاني انا اسالك هذا السؤال.
2: الله يحفظك.
1: لانه نظافه المحل
2: سؤال في محله
1: اهم شيء، والاخلاق، نظافه المحل واخلاق العاملين في المحل.
2: ايوه اكيد
1: اهم شيء،
2: اكيد
1: اهم شيء، والاستمرار.
2: احنا والله
1: ما دام ان المحل مستمر من الستين الى يومنا هذا، ده معناته ان المكان في نظافه وفي اخلاق.
2: ايوه اكيد يا ابو فهد. احنا عندنا رضا الزبون اهم حاجه عندنا،
1: اهم شيء.
2: كان الوالد الله يرحمه، شوف، علمنا احنا انه الزبون اهم حاجه عنده. حتى لو قال والله اكتب الزبائن يجي يقول لك يا اخي انا مش متاكد كيف شغلكم، نحن نقول له تفضل ادخل لداخل، ادخل للمعمل، شوف، ما نرجع اي انسان يدخل يتفرج.
1: لا الدليل على هذا انه استمرار المكان واستمراره بجوده كل ما جاء من سنه افضل من اللي قبله. الدليل هذا انه في نظافه وفي اخلاق وفي يد عامل كويسه وتحب ان تقدم الشيء الافضل للزبون.
2: ان شاء الله عند حسن ظنكم ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا يا ابو فهد.
1: الله باذن الله.
0: انا سعيده.
1: انا بس
0: تفضل.
1: بس انا لما اجيت دبه شكري منك
2: على طول. تفضل يا ابو فهد. انت
0: شكرا جزيلا يا ابو فهد، انا سعيده جدا بسماع صوتك في حلقتنا لهذا اليوم، والله يعطيك العافيه. والدبه من عند وليد اذا جاء عندكم يا وليد
2: على طول. والله ابو فهد.
0: نعم، في اتصال اخر يا عاصم. طيب الى ان نمسك اتصال اخر، هنا احد المتابعين في الفيسبوك عم بيوجه لك تحيه، هو ابو خالد حلصم، يقول تحيه طيبه الاخ وليد وكل الشكر لكم على هذا المنتج الذي يثق على لذته وطعمه التي لا يوصف جميع اليمنيين.
2: ألف شكر ألف شكر.
0: وعم بيسأل هل في فروع في بقية المديريات في عدن أو المحافظات؟
2: الآن نحن موجود معنا الدبابات المتنقلة.
0: أيوة.
2: معنا دباب في الدرج في عدن يجلس من العصر من الصباح إلى آخر الليل.
0: نعم.
2: معنا في شمسان مول دباب متنقل. معنا في مكتبة السامعي في جولة القاهرة.
0: أيوة هناك في أحد.
2: معنا برضو في لحق.
0: ها.
2: عند سوق القات.
0: جميل.
2: وهذه دبابة طبعا. ولا الفرع الرئيسي حقنا في 90.
0: 90.
2: المركز الرئيسي في التواي والفرع.
0: يعني قريب لنا وتعزمنا قليل.
2: هلا وسهلا.
0: طيب معنا اتصال آخر نقول ألو يا مساء الخير.
3: يا مساء النور كيف حالكم؟
0: يا مساء الورد كيف حالك يا فهمي؟
3: نعم الحمد لله تمام. هاي الله أقول لك تكريم التواي نحن من الصغر.
2: ألو
3: من الصغر لما الآن ما شاء الله ما تغير طعمه طعمه تمام رهيب.
0: نعم هل تروح تشتري فهمي من تواهي؟
3: لا لا من معلم ما تواهي أروح.
0: ها.
2: أنت من المعلم يا حيابك يا فهمي.
3: لا طعم طعم ما شاء الله رهيب.
0: جميل جدا.
3: نعم.
0: هل عندك سؤال للأستاذ وليد؟
3: لا لا الله يبارك لهم.
2: آمين وياك إن شاء الله يبارك فيك إن شاء الله.
3: الجميع إن شاء الله
2: حياك. يعطيك الصحة والعافية.
3: آمين أستاذ.
0: شكرا يا فهمي على اتصالك الطيب. في اتصال آخر يا عاصم؟ طيب نقول ألو يا مساء الخير.
4: يا مساء النور يا ديانا.
0: يسعد مسائك ومساء العافية على قلبك يا أم حمزة.
4: ومبروك عليكم البرنامج الحلو هذا بدايته حلو حالي وبارك.
2: أهلا وسهلا فيك.
0: وجودكم.
2: وجودكم إيش؟
4: أيوة والله أنا يوم الجمعة أذن كده عندكم شيء صادق. أنا أروح بيت جدي وأقدر عندهم هم قريب. مقاهي الدبي.
2: ها مقاهي الدبي شوفي مقاهي الدبي هذه بندوها. أيوة. رغم إنها هي من التراث. أيوة شوفيها. كانت من التراث شوفيها برضو.
4: هناك بتجدي. أنا بتجدي هناك فأجي دائما أجزاء عندهم ما شاء الله المحل ينطق نظافة الحق يقال.
2: أيوة.
4: ما شاء الله نظيف نظيف جدا.
2: ألف شكر على الشهادة.
4: أيوة والله ونحن من صغرنا معي يا ديانا.
0: أيوة.
4: تجربة كده حب الله كان أنا عمري 9 سنين وأختي عندي 12 وتنتين بنات جيراننا بنفس الأعمار.
0: أيوة.
4: في العيد هربنا على أهالينا في العيد.
0: أيوة.
4: رحنا لما سكريم التواي إحنا في المعلة هربنا سكريم التواي.
0: يا سلام.
4: هذا كذب كنا أطفال.
0: صح.
4: بس الباص طرحنا إحنا بالمحطة قباله. أيوة. نزلنا على طول نجري أكلنا ورجعنا ثاني مرة للباص. بس رحنا مهمة يعني.
0: الأمانة ذكريات فظيعة.
2: ذكريات حلوة.
4: جدا وكانت الله يرحمه بالخطوبة جيب دبب من عنده دبة.
2: أيوة كان.
4: أختي.
2: أيوة.
4: في العقد دبة كنا نأخذ ما شاء الله.
2: أيوة.
4: وأنا على فكرة دائما بتعرفني لو كنت أنت بالمحل دائما لما ندخل وما نخرج أنا بالبرقع لما ندخل ولا نخرج أقول لكم كلمة أحيانا يعني حالي زايد كثير قليل.
2: أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة.
0: خلاص لازم تحفظوا هذه اللعنة. الزبونة
4: أستاذ وليد لما أجي أني يكرموني لأنه أصبحت العجم
2: على
4: صغيرة
2: على طول إن شاء الله. بس أنت قولي لهم
4: أصبحت العجم صغيرة
2: أنت قولي لهم
4: أنا كبيرة والحجم صغير.
2: أنت قولي لهم أنا من طرف وليد ولا يهمك.
4: خلاص إن شاء الله.
0: الآن المستمعين كلهم بيقولوا من طرف وليد.
2: أنا
4: من طرف وليد من طرف ديانا كمان.
2: أيوة من طرف ديانا.
0: شكرا جزيلا. أيوة يا
4: خالة. أيوة موفقين إن شاء الله وتحياتي لكم والطعم مستمر إن شاء الله 100 عام.
2: إن شاء الله 100 سنة إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا.
2: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
0: شكرا على اتصالك الجميل والذكريات الأجمل. في اتصال عاصم. طيب نعود إليك يا أستاذ وليد. ما شاء الله يعني أكيد المستمعين وكل شخص في عدن واللي عاش في عدن وتحديدا التواهي والمعلة أكيد في عندهم ذكريات.
2: أيوة.
0: وكثيرة.
2: أيوة. في ذكريات مليان. الناس تجي تقول لي أنا سويت في عرسي وحقست آيس كريم التواهي في السبعينات الثمانينات. في ناس يجي يقول لك أنا أكلت وأنا عدنا صغير بعد أبي جاء أكلنا.
0: أيوة.
2: في ناس يقول لك أنا يعني أول ما تزوجت الحرمة جبتي على طول ناكل أنا وياها سكريم كنا سكريم داخل. يعني كان قبل تأخذ مطاعم أو كذا.
0: صحيح.
2: كان فأخذها سكريم التواهي. يعني شوف عند شوف فين هي تقول سكريم التواهي.
0: أصبحت جزء من.
2: لذلك شياب الآن يجي يقول لك يا أخي أنا لي ذكريات خاصة داخل هذا المحل.
0: فعلا. ومنستمع إلى هذا المتصل اللي الآن مع عاصم نشوف إيش ذكرياته. أو لدي سؤال لديك يا أستاذ وليد نقول ألو يا مساء الخير.
3: تحية لك وتحية للأستاذ وليد والتاريخ يتكلم عن نفسه.
0: وتحية طيبة لك.
3: عرفتينا؟
0: لا.
3: تعرفيش تميز الأصوات.
0: أيوة لأن الخطوط مين معنا؟
3: معك آدم.
0: هاي آدم. يا آدم ملل. شوف يا آدم أنت تغير آدم الجوال.
3: آدم.
0: يا آدم أنت تغير الجوالات. فمش تخربط الأصوات. ما شاء الله الآن التغطية فل.
3: ما شاء الله ده أربي الآن.
0: ها ما شاء الله خلاص كن اتصل عليك عليه فينا تمام.
3: بالنسبة لموضوع السكريم حق التواهي يعني لو أقول لك أنا كنت أجي يعني خاصة أيام العياد بالذات كان بشكل زحمة يعني غير عادية.
2: أيوة نعم.
3: لأنه اللي سبقونا ما ذكروش أيام العياد وهي العياد كانت عياد جميلة جدا.
2: أيوة نعم صح ذكريات الأعياد صح.
3: طبعا ذكريات الأعياد لن تنسى أبدا وكنا نخبط من مكان لمكان.
2: خاصة أيوة يوم طبعاً. العيد الأطفال يبكروا كلهم الصباح
3: أكيد.
2: يخرجوا من الصلاة طوال إذا اسكم التواهي.
3: أيوة وهي كانت هي حلاية عدن يعني هذيك الأيام.
2: أيوة نعم
3: عدن يعني لن تنسى أبدا إن شاء الله. ونقول لكم الله يفتح عليكم واشتي أوبح الأستاذة جنبك بابا سكريم بالمعلة.
2: بابا
3: سكريم بقول لك
2: بابا شرف. بابا شرف
3: لا أستاذي اللي تكلم عن بابا شرف هذاك اللي بالخلفي يا أستاذ.
2: قصدك أنت يا شمسان
3: شفت صرافة قبل طفي لصي يعني هناك عند
0: خلص يا آدم بعد الكواليس ما نتحدث.
3: لا لا بابا سكريم يعني ايش اقول لك انا سناء ايش اقول لك كينيا بلازا هي
0: ها هناك.
2: ايوه
0: اوكي
3: كينيا بلازا كانت العصريه ده اجي اول واحد بس على تكنولوجيا ذاك مع ماكينه ايطاليا.
2: لا لا احنا قناة ايس كريم. أيوة. طبيعي جدا طبيعي ما فيش
3: أيوة مواد ايطاليه.
0: نعم
2: نعم
3: ايوه ولحظات الايس كريم قد جاهز.
0: ايوه
2: نعم نعم
0: شكرا جزيلا
3: لكم.
0: وتحيه طيبه لك يا ادم شكرا جزيلا على مداخلتك. طبعا يا أستاذ وليد بنعود إليك ونسألك ما أصعب التحديات التي واجهتكم في الحفاظ على المكان واستمراره.
2: والله شوفي نقول تحديات ما فيش يعني من ناحية نحن كلنا الأخوة والزوم متفاهمين على الشغل إنه يمشي زي ما كان الوالدين.
0: نعم
2: بس التحديات مثلا انعدام الغاز أحيان.
0: أيوة.
2: مثلا الأسعار لأنه نحن شوف السكريم حقنا نبيع يعني للفقير والغني يبتاع السكريم فلذلك ألم على ارتفاع الأسعار الزبون يجي يقول لك زايد سعره ما يدريش إنه أنت المواد تكلفك
0: صح
2: وأنت تحاول إنك مثلا ما تزيدش تحافظ إنك تحافظ على الجودة تحافظ على الجودة الأولى ما تشتي تزيد مثلا تخليها كثير أو كذا مشان
0: وتكون الأسعار مناسبة للجميع.
2: أيوة بس ما صعب إنه ترجع السكريم مش مليح
0: صح
2: لكن أنت تحافظ على الجودة وتحاول أنك ترضي الزبون. هذه من التحديات اللي
0: طب أصعب فترة يمكن مرت على المحل يا أستاذ وليد يعني فترة الحرب ربما فترة يعني فترة قديمة فترة 2015 أو فترة يعني محددة.
2: أيوة هي بس فترة الحرب. المحل تغلق وجلس حوالي إلى 6 شهور 4 شهور مبند. أما أول ما سبرت الأمور افتتح المحل بعد بأسبوع أول ما تحررنا
0: تحررت عدن
2: افتتح بعد بأسبوع مباشرة على سكنت توي حتى إنه قزع في المذيع حقهم حق يصيح يا سكنت توي افتح نشتي سكريم قالوا عيوننا نجهز الأمور بس نفتح إن شاء الله.
0: نعم وتحية أنا بوجه من هذا المنبر تحية الأخ مطهر أحمد محمد عباس.
2: أيوه هو الآن هو القائم هو وحيد يوسف سعيد طشان أخي الكبير.
0: صحيح هو الأخ
2: مطهر أحمد محمد عباس هم هذا المدير الآن حقنا هم الماسكين الإدارة.
0: نعم ونوجه لهم أطيب التحايا وأكيد يعني هم بيستمعون الآن عبر موجات الإف إم وبيشاهدونا. نعم طيب يا أستاذ وليد ما أكثر شيء تلاحظونه في ذكريات الزبائن الذين يعودون إلى المكان بعد سنوات طويلة؟
2: يعني تحصل الإنسان يجي شغوف يجي يقول لك أنا مثلا يكون عايش بالغربة يجي لك مش داري يعني أذكر أنا موقف.
0: أيوة
2: قال لي زبون على الشنط حقه فوق السيارة
0: يا سلام
2: والله. قال له شوف السيارة ايس كريم التواي مفتوح، ما صدقش. ايش نزل يجري قال والله اننا لقيته انا ساكن بالشيخ يمكن او
0: أيوة.
2: يمكن يسمعنا التحيه له، التحيه له ها. يعني قال ما صدقش انه مفتوح، يعني استغرب.
0: صحيح
2: هذه قبل فتره الحرب فتره كذا،
0: هو حاسب يمكن مع الحرب ما عاد
2: شغل. ايوه ما عاد اشتغلش. لما جاء والله يقى هو الشنط حقه على الشنط حقه في السياره، قلقت والله من الشيخ عندكم بتاكد انه مفتوح باكل سكريم بمشي.
0: اكيد يمكن في ذكريات عالقه
2: يعني. ايوه اكيد.
0: وفعلا طبعا يا استاذ وليد يمكن المذاق عندما يتناوله الطفل او يتناوله الكبير وبيحس انه بفرح وكذا، يعلق هذا المذاق في ذاكره الانسان طول حياته، فيعني يضل انه لازم ارجع اتناول هذا الشيء عشان اشعر بالسعاده اللي كنت انا اشعر فيه سابقا.
2: اكيد اكيد اكيد.
0: نعم في اتصال يا عاصم. طيب ناخذ هذا الاتصال نقول الو يا مساء الخير.
5: يا مساء النور والعافيه، كيف حالك؟
0: يسعد مسائك واوقاتك يا خاله. الحمد لله.
5: الحمد لله. هباء؟
0: لا معك ديانه.
5: انا ديانه نبدالي، كيف حالي؟
0: تمام الحمد لله.
5: عرفتيني
0: خالي. ايوه خاله نوريا.
5: انا نبدالك الله يحفظك. اريد على ايش
0: اليوم طبعا. نتكلم عن ذكريات ايس كريم التواهي، هل اكلتي منه
5: كريم
0: ايس كريم التواهي؟
5: فين الكريم التواهي؟
0: ايس كريم التواهي في التواهي.
5: يعني لا ما كنت
2: ايس كريم التواهي ابروتي. ايس كريم ابروتي يا امي.
5: ولا ايش ابوري يعني حكيك ولا
2: حكيك؟ ايس كريم، ايس كريم التواهي اللي
5: ايس كريم،
2: ايس كريم التواهي.
5: نحن ناكل حق بابا شرف
2: لو يسمونه اللي بالتواهي.
5: ايوه
2: ايوه هذا ايس كريم التواهي. تمام.
5: انا بصراحه اكل حق بابا شرف ولا حق اني بعدن
2: اللي بالدرج.
5: ايوه
2: ايوه تبع ايس كريم التواهي. هو تبع التواهي
5: كريم والله ايش على ايس كريم.
2: الله يحفظك يا خاله.
5: ايوه كانه لا بس نحن
2: قلنا
5: حق بابا شرف حق التواهي.
2: ايوه حق التواهي هذا هو اسمه ايس كريم التواهي.
5: حق هنا هنا بابا شرف حق عدن.
0: لا ايوه
5: ما عجب نحن لانه ده عندنا في بروتي.
0: ايوه
5: ايوه هنا ملاي.
0: اها
5: ايوه ملاي سكرين.
2: ايوه ايوه ملاي ملاي
5: يعني حلو بصراحه تلباعه غالي من الف وده، لكن طعم الطعم
2: الله يحفظك يا غلا والله يا امي. مش الغلاء من الاسعار والقدك داري.
5: ايوه دحم على الغلاء الله اعلم بكم ما عاد راح ناشي.
0: لا لا ان شاء الله يا خاله تروحي مره ثانيه وثالثه.
5: لا بس هو مدونه بابا شرف ونسونا كريم عندنا في عدن.
2: ايوه ايوه
5: انا الدرجه.
0: نعم.
2: اللي بالدرجة ايس كريم التواهي
0: هو نفسه يا خالة. هو نفسه على فكرة هو نفسه
2: اللي اللي بالدرجة التواهي هو تبعه تبعه.
5: تبعه
2: ايوه تبعه اللي تبع التواهي.
5: التواهي يا سلام
0: يا سلام. شكرا يا خالة الله يعطيك العافية.
5: يلا حبايبي
0: مع السلامة.
5: مع السلامة.
0: الله يعطيك العافية. نعم معنا اتصال اخر يا عاصم. طب نروح على فاصل ثم نعود.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين لمواصلة الجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم وذكريات وقصص لا تنسى حول شاهدنا لهذا اليوم آيس كريم التواهي. ومعنا آخر اتصال في هذه الحلقة، نقول ألو يا مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وغلا.
1: هلا فيك، سعد مساعد ديانا وضيفك الكريم والعاصم وكل الطرف وكل المستمعين.
2: ومسائك مساك ان شاء الله،
0: مسائك اجمل يا سناء.
1: الله يسعد قلبك وهنيكم اول على البرامج، وان شاء الله موفقين في كل البرامج اللي تقدموها. وحقيقه يعني شدني البرنامج وذكرنا بالذكريات الجميله والقصص التي يعني احنا ما تلاحقناش تلك القصص.

0: هذا التكريم من بنوعي صراحة، يعني شدني للكلام المستمعين وكلامكم وهكذا.
1: يا أهلا سهلا فيك إن شاء الله.
0: الله يحفظكم. وصراحة يعني شوف الشيء المميز يعني لما يكون يعني من التراث القديم وما زال يكون مستمر وهكذا، فيعني ما فيش أحلى صراحة من الحاجات. يعني كل ما يعني تطور شيء تطور الأشياء فيها. فصراحة أنا أتمنى لكم كل التوفيق، وأتمنى لكل الطاقم التوفيق والنجاح أيضا في برامجكم، وإن شاء الله موفقين بكل الأمور. وأتمنى لكم ومساعدة.
2: شكرا جزيلا لك يا سناء، الله يعطيك العافية. طبعا عزيزتنا سناء من لاحق، وأكيد رح تذوق من العربة اللي أنت ذكرت أنها موجودة في لاحق. نعم، وصلنا يمكن إلى الجزء الأخير يا أستاذ وليد، لكن أريد أن أسألك، لماذا تحولت أماكن بسيطة كمحل آس كريم التواهي إلى جزء من ذاكرة عدن رغم تغير الزمان وتفاصيل الحياة؟
1: لأنه شوفي أبناء عدن هم يعني طيبين، ويعني الحاجة اللي تفرحهم يشوفوها فين.
2: تفهمني؟ تبقى عالقة في ذاكرنا وقلوبنا. أيوة. نعم،
1: لما تكون فرحته مثلا حاجة أو كذا أكل حاجة مثلا سعدته فيشوفها إنه
2: نعم. طيب ماذا تتمنون أن يبقى من هذه الحكاية الجميلة للأجيال القادمة؟ النكهة، المكان، أم الذكريات التي صنعها الناس مع هنا؟
1: نتمنى أن يستمر هذا المحل يعني، وأن الأمن والأمان للبلاد
2: يا رب،
1: ونتمنى الخير، نتمنى لكم السعادة
2: ولكم أنتم
1: للأستاذ المخرج لجميع طاقم قناة عدن الغد.
2: الله يعطيك العافية. الآن
1: أشكركم على هذه الاستضافة.
2: نعم، سنذهب لقراءة التعليقات التي ربما وصلتنا. مها علي تقول آس كريم التواهي لذة لا تنسى وطعم لا يتكرر في أي مكان آخر، واضطر أحيانا للذهاب للتواهي خصيصا لتذوقه. بارك الله فيك فيكم وفي عملكم.
1: بارك الله فيك.
2: وخورتها الآس كريم. شكرا يا مها. أيضا شكري باقسير، شوقتنا الآس كريم كما ذكرنا. الله يعطيك العافية شكري، ولا يهمك لما تنزل على عدن أنا أدعوك للمرة الثانية رح نطعمك أحلى آس كريم. أيضا يوسف حسن قال مساكم الله بالخير واليوم ألف خير إن شاء الله. الله يعطيك العافية يا يوسف. وهنا إخلاص ناقي، أحلى ذكريات وأيام الحلوة مع آس كريم التواهي بروتي لحد اليوم وما أفارقه. أيضا هنا أبو خالد عم بيعطيك تحية طيبة. وصديقنا نجيب محمد الناعري من إيبا يقول مساءكم ورد طاقم راديو إذاعة عدن الغد. الله يعطيك العافية يا نجيب. وهنا أيضا أسيل تقول أسعد الله مساءكم، يعني عم تقول للبرنامج حلو. الله يعطيك العافية. أصحاب زمان مرتاحين بكل شيء حتى الآس كريم.
1: أكيد.
2: شكرا يا أسيل.
1: بس الآس كريم متواجد الآن قولي.
2: أيوة يعني متواجد يا أسيل، فمعلش يعني تلحقوا حتى أنتوا الأجيال الجديدة.
1: أكيد.
2: أيضا شكرا لكل من أرسل لنا تحية طيبة. ونجيب ذكر لنا تحية بعض الكلمات الجميلة، يقول عدن لا تزور، عدن تسكن القلب وتأبى أن تخرج منه، هي ليست مدينة على البحر، هي بحر على شكل مدينة، وبعض الأماكن نمر بها وعدن هي التي تمر بنا، تترك ملامحها على وجوهنا ورائحة سمكها في ذاكرتنا وصوت الباعة في كريتر في أذاننا للأبد. في عدن الجدران تحفظ الضحكات، الأزقة تحفظ خطوات العشاق، والبحر يحفظ كل من وعد وبقى وكل من وعد ورحل. من ذاق عدن لا يشفى منها، تبقى فيه كنجمة في صدره، كلما ابتعدت شدته إليها بحنين، لا يفسد يسعد مساك يا شكر. وشكرا على الكلمات الجميلة. وأنا بشكركم جميعا مستمعينا ولكل من التواصل معنا واتصل وشاركنا بعض من ذكرياته الجميلة حول هذا الشاهد آس كريم التواهي في عدن. أكيد إحنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وآخر كلمة لك يا أستاذ وليد.
1: والله نشكر قناة عدن الغد على نعم. هذه الاستضافة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية وللبلاد الأمن والأمان.
2: نعم، وأنا حابة أشكرك لتحية طيبة لوجودك وقدومك هنا معنا في الاستوديو أستاذ وليد، وألف تحية أيضا للأخ مطهر أحمد محمد عباس، وكذلك لوحيد يوسف سعيد.
1: أيوة. هم المدراء حقا.
2: نعم، الذين كنا نتمنى أن نراهم، ولكن نتمنى لكم وجميع التوفيق.

0: يا رب ويا رب فروع أكثر
1: إن شاء الله.
0: ويبقى هذه النكهة في آيس كريم التوهي إلى أبد وتستمر، مو بس يعني لهذه السنوات. شكرا جزيلا لك يا أستاذ وليد. كان معنا هنا معنا في الاستوديو وليد يوسف سعيد، أحد أبناء مؤسسي محل آيس كريم التوهي.
1: أهلا وسهلا فيكم إن شاء الله.

وها هنا نصل بكم مستمعينا وأحبتنا الأعزاء إلى ختام هذه الحلقة التي كنا سعداء جدا جدا بتواصلكم معنا وبضيفنا العزيز وبهذا الشاهد الذي هو أحد شواهد مدينة عدن. في حلقاتنا القادمة مستمعينا العديد من الشواهد التي سنحاول طرحها ومناقشة ذكرياتها، فكونوا معنا إلى ذلك الحين. كونوا بخير وإلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899-959.

0: قلب المدينة، صوت يصل إلى كل بيت. أنتم على راديو عدن الغد 899-959.
1: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى. أخاف أقول إني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى. لا تقول أحبك أنا، يكفيني إنك تقول يجعل هذا اللقى ما يكون آخر لقى.

لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.

لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.

صوت قريب وحكايات من قلب الناس. أنتم على راديو عدن الغد 89.9 959.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، هذا موجز السادسة من راديو عدن الغد والبداية محليا. أعلنت القوات الحكومية اليوم السيطرة على حصن سامع ومواقع مجاورة جنوبي شرقي تعز عقب مواجهات مع الحوثيين. ضبطت الأجهزة الأمنية في عدن عددا من الأشخاص على خلفية نشر معلومات وصور عن التحركات الأمنية عقب تحذير من تداولها. وكشفت لجنة الغاز بأبين عن تلاعب مسميات وكلاء الغاز المنزلي ومنح وكالات لأصحاب مطاعم ومنشآت تجارية مما أثر على حصص المواطنين. عربيا وعالميا، اجتماع مرتقب في الرياض لدول اتفاقية مكة وسط تصاعد المعارك في اليمن. ووصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق في جنوبي لبنان مع غارات جوية ومدفعية وتفجير وإحراق عدد من المنازل. اقتصاديا، سجلت حركة الملاحة عبر الممر البحري الشمالي خلال شهر سبتمبر الماضي رقما قياسيا جديدا ببلوغها 133 رحلة، في مؤشر على تنامي أهمية هذا المسار في حركة التجارة العالمية. ومجموعة السبع تقر سحب 100 مليون برميل من مخزونات الديزل والنفط عقب ضغط أمريكي. رياضياً، السعودية تواجه قطر فيما تلتقي الإمارات مع عمان في نصف نهائي خليجي 27. وحصدت قطر أول ذهبية لها في منافسات البدل للرجال بالألعاب الأسيوية. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: هنا راديو عدن الغد، حيث يكون الخبر أقرب والصوت أوضح. 899-959.
2: وإن كانك معزم علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شي فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، ما بيك ترجع يا حبيبي عشاني. واللي خلق وجهك ولولو ثناياك، إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني. وإن كانك معزم علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري أخذ.

0: هنا راديو عدن الغد، حيث يكون الخبر أقرب والصوت أوضح على موجة الاف ام 899 راديو عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

عدن الغد، إذاعة مجتمعية بعدن على موجة FM 95.9 89.9 راديو عدن الغد، صوت كل

0: أنتم الآن على أثير راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة، على موجة الإف إم 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أنتم الآن على أثير راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة، على موجة الاف ام 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
3: عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنيني في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني. أصفح.

0: تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
0: عدن هذا الصباح. لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.
2: كيت صباح، صباح دي كانت بنت تعمل ممرضة في أحد المستشفيات في شبرا الخيمة، وكانت البداية جالي بلاغ، فالمخبر خبط عليا في إيه، قال لي ده في واحد بيبلغ إن ابنه توفى وبيقول إن في شبهة جنائية. كلمت مفتش الصحة دكتور صلاح، كان صديق ليا، وانتقلنا إلى مسرح الجريمة. دخلنا شقة قتيل وهو كان عريس ليلة الدخلة. بدأ مفتش الصحة مجرد ما دخل وعلى طول في نفس التوقيت قال لي في شبهة جنائية، وفي نفس الوقت لاحظت كان نظري على طول على العروسة، فلاحظت إن مفيش دمعة واحدة عروسة وليلة الصباحية وعريسها توفى بهذا المنظر. فالمهم خدتها المكتب واتحفظنا على مسرح الجريمة، واخترت الجهات المعنية واخترت النيابة العامة واخترت القيادات عندي، وبدأت أناقش صباح. احكي لي يا صباح، احكي لي من ساعة ما كنت طفلة صغيرة رحت فين وفي مدارس ايه؟ قالت لي احنا كنا قاعدين في منطقة في القليوبية، وكان في شخص تعرف على الأسرة وكان بيزور البيت يعني الأسرة، وتوطدت العلاقة بوالدها. هذا الشخص جاء في يوم ما كانش في حد موجود ويتعدى عليها وفض غشاء البقرة. البنت خافت تقول لأهلها، انتقلوا من هذا المكان راحوا منطقة شبرا الخيمة، وفي الوقت ده هي حصلت على دبلوم تمريض وتعينت في أحد المستشفيات في شبرا الخيمة ممرضة. تعرفت على شاب حبته وصار في علاقة بينها وبينه، ولكن اكتشفت ان هو بيتسلى بيها وانتهت العلاقة بينهم. وأسرتها قالت لها انت كبرت في السن، لان كان ليها أخت شقيقة أصغر منها واتجوزت، فهتقدم ليها شاب عشان يتزوجها، شاب من الصعيد. هي قالت ان هو كان شاب مهذب قوي، لكن هي ما حبتوش وعرضت على أهلها أن هي تفسخ الخطبة، لكن أهلها رفضوا. احكي لي ليلة الدخلة، من الأول ما صحيتي بالنوم قالت لي رحت الكوافير ورحت الحفلة بتاع زفاف، تفضل المعازيم وأهلي مشي وروحوا ورحنا عش الزوجين. عشنا وهو بدأ يمارس الحب، وقالت وهو بيمارس العلاقة الجنسية فكان بيسألني سؤال، هو ليه ما فيش غشاء بقرة، ليه ليه أنواع غشاء البقرة، ليه أنواع في مطاطي وفي مستديج والحاجات دي كلها، تحاول تتوه. قال لها طب أنا هنزل أجيب علبة سجاير. نزل يجيب علبة سجاير وطلع. قالت له أنت تعبان، أنا هديك حقنة، معي حقنة هتخليك كويس جدا جدا والموضوع ينتهي. هي كانت مجهزة حقنة أدرينالين، والمفروض الحقنة دي بتتعطي تحت الجلد لمريض معين، اديتها له في الوريد. طبعا بعد فترة بسيطة قوي توفى. كلمت والدها حكت له إن هو ما قالتلوش طبعا الحقيقة، قالت إنه عريسي توفى، وهو كلم والد العريس. طبعا الأدلة المادية وأدلة الجريمة تحصلنا عليها، رمت الحقنة فين، وتم تقنين الإجراءات والعرض على النيابة أمرت بحبسها، وفي النهاية اتحكم عليها

تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه تحمل مسؤولية بيت كامل بقلب واحد. يمكن ما يصفق لها أحد، لكن يكفي أنه صنعت إنسان. تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه أطفالها يكبروا ويظنوا أنه الأبطال مجرد شخصيات في الأفلام، بينما كان بطلهم الحقيقي ينتظرهم كل مساء في البيت وينادوه

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: حبيب قلبي الغلبان، خزان الأحزان، ضحية غدر النسوان.
2: بس الستات شايفين ان انت ظالمهم وجاي عليهم.
1: هي دايما المرأة بتدعي المظلومية، احد اهم اسلحتها ادعاء المظلومية. بتعلمينا ايه يا فندم؟ بتعلمينا ازاي نحافظ على بيوتنا؟
2: لا مش تحافظ، تعرف الست ازاي تتعامل مع
1: الراجل، ازاي تتطلق، تعرف الست ازاي تسحب جوزها في المحاكم وتتطلق. يعني انا اجيب لي 5-6 تطقم يتحطوا في النيش ده ب 150-200 الف، اليس ذلك ضرب من ضروب السفه؟ ازاي انا راجل مسلم
2: سمعت الكلام ده
1: ازاي انت عايزني اشهد زور؟ يعني تبقى بنتي جايه غضبانه ظالمه جوزها وبتطلب مني ومن الرجال كلهم ان هم يشهدوا زور؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم، منورين. النهارده حلقتنا حلقه مهمه جدا. معانا النهارده ضيف استثنائي، راجل قالب السوشيال ميديا، استاذ رامي الشافعي، محامي بالنقد. ازيك يا استاذ؟
1: اهلا بيك يا استاذ محمد،
2: منور الدنيا،
1: ربنا يخليك.
2: انت راجل جميل،
1: ربنا يبارك فيك،
2: ولك طله،
1: ربنا يبارك فيك،
2: ومميز
1: من ذوقك يا استاذ محمد.
2: ليك كده سلوجان على السوشيال ميديا اقلب الدنيا، كل ما افتح فيديو للاستاذ رامي الاقي السلوجان ده في وشي. هي بيقول ايه السلوجان ده؟
1: حبيب قلبي الغلبان، خزان الاحزان، ضحيه غدر النسوان.
2: ليه بتقول كده؟
1: هقول لك. انا بترافع في قضايا اسره كتير عن الرجال. على فكره في مجال القانون الراجل ان يلاقي محامي يهتم بقضيته مش منتشر، لان الطرف الكسبان هو الست، الطرف اللي هياخد فلوس هو الست، والطرف الخسران هو الراجل. دايما انت مرفوع عليك قضايا نفقه هتدفع، مرفوع عليك حقوق ماديه هتدفع. القصه بتاعتنا هتدفع كام في الغالب؟ يعني هتدفع كام؟ هتدفع كتير ولا تدفع نص نص ولا على حسب امكانياتك يعني.
2: لكن هيدفع
1: هتدفع تدفع. في حد عنده اولاد ما بيدفعش نفقه؟ بيدفع، بس بدل ما هي تحطه في الاول 10 بتوع قائمه فوربس اللي هم اثرى الاثرياء على مستوى العالم، احنا بنحطه في وضعه الحقيقي. هو موظف في وضعه الحقيقي، هو ميكانيكي، هو عامل، بنحطه في وضعه الحقيقي قدام المحكمه عشان المحكمه تقيمه صح يعني. ده دورنا.
2: بس الستات شايفين ان انت ظالمهم وجاي عليهم.
1: هي دايما المرأة بتدعي المظلومية، أحد أهم أسلحتها ادعاء المظلومية.
2: عندك موكلين سيدات؟
1: ضعيف، قليل.
2: وده دليل على إيه؟
1: ده دليل نجاح مش دليل فشل.
2: لا ما بنقولش فشل، أنت راجل ناجح وأنا متأكد من ده،
1: ربنا يبارك فيك.
2: ولكن السكة اللي أنت ماشي فيها سكة مميزة، إن أنت دايما بتهتم بشؤون الراجل.
1: هي السكة الأصعب.
2: طيب ما المرأة برضو مظلومة أحيانا؟
1: أحيانا بتكون مظلومة. يعني اللي وقعت في واحد مدمن مظلومة، اللي وقعت في واحد مثلا سابها وسافر مظلومة، اللي وقعت في واحد طلع دلوقة بابا وماما ما بيشتغلش مظلومة. لكن دول نسبتهم كام وفقا للقوانين اللي محطوطة؟ لا، القوانين اللي موجودة هي بتنصر المرأة على طول الخط، على طول الخط.
2: لو جات لك واحدة ست تستغيث بيك وتقول لك يا أستاذ رامي أنا عايزك تطلعني من المشكلة الفلانية، بتسمع منها؟
1: بسمع منها.
2: امتى بتقرر انك تقف معاها؟
1: لو كانت من الحالات اللي قلت لك عليها.
2: وبتعرف ازاي؟
1: لا بعرف بالخبره، انا 21 سنه في المهنه. وفي قاعده هقولها لك، لا تصدق المراه، لازم تبحث ورا كلامها، مش مجرد هي قالت لك. لان المراه في احيان كتير بتستخدم سلاح ضعفها، سلاح الدموع، في انها يعني تجذب التعاطف. ان كان الانسان اللي قدامها عديم الخبره فالاسلحه دي بتنجح معاه، وقد تكون مظلومة فعلا. بس دايما لما تاخد كلام من المرأة لازم تبحث وراه كويس.
2: انت بتعمل ايه؟ يعني خطتك ايه؟
1: قدام مني الاوراق اول حاجة. الاوراق، وضعك ايه؟ هل انت مطرودة من مسكن الزوجية؟ لا، قاعدة في مسكن الزوجية. طب نعرض على الرجل الصلح مثلا، عايز ترجع مراتك؟ عايز ارجعها. عايزة ترجعي له؟ لا مش هرجع له. طب تديها حاجتها؟ اديها حاجتها. تاخدي؟ لا مش هاخد، انا عايزة المحاكم. لان غالبا يا استاذ محمد، أو في بعض الأحيان في بعض المناطق بدون ذكر أسمائها، بيمضوا الراجل على قايمة غير الحقيقة.
2: قصدك قايمة المنقولات يعني؟
1: وهمية. دايما بيدعوا إن قايمة المنقولات دي حاجتها فهي تاخدها. في بعض المناطق في مصر وكل واحد عارف نفسه، العرف إن بيمضوا الراجل على قايمة وهمية. يعني مثلا الراجل عامل باليومية، هل من المنطق إن أنت في بيتك وأنت عامل باليومية بتاخد 200 جنيه 250 جنيه في اليوم؟ يبقى في بيتك عفش بمليون ونص؟ لانت مين؟ جبت المليون ونص دول منين؟ الحقيقة أن 1.5 مليون دول هو مضى عليهم من غير ما يقرأ، لأن في عرف سائد من الأعراف الفاسدة أن الشاري ما يقراش. ساعة كتب الكتاب يدوك الورقة تمسك القلم وتمدي، أنت لسه هتقرأ والمأزون قاعد والشهود قاعدين. ناس كتير اتغفلت بالطريقة دي، بلس الناس اللي عندهم عرف في منطقتهم ان احنا بنمدي على قايمه برقم معين ايا كان العفش اللي في بيتك بكام. ممكن يكون العفش اللي في بيته ما يجيبش 150,000، هتمدي على قايمه ب1.5 مليون عشان ده عرف القريه او ده عرف المنطقه. ده مظلوم ولا مش مظلوم؟ مظلوم، غرر بيه، اتضحك عليه، ضحيه اعراف فاسده. فعشان كده انا بقول ان معظم الرجال مظلومين لسببين، اول سبب التشريعات، تاني سبب الاعراف.
2: بس هو رضي اشترى،
1: ما انا بقول لك الاعراف، ما دي ضحيه العرف. الرضا ده جا منين؟ منين جا الرضا ده؟ حاله الرضا دي جت منين؟ ان في عرف مجتمعي في بعض المناطق، لان يعني لما يبقى قدام منك خريطه مصر كده، مش كل مصر بتمدي قايمه. يعني غرب اسكندريه لحد السلوم الاخوه العرب ما عندهمش قايمه خالص تماما، بيتجوزوا على الشارع، تدفع مهر وافرش بيتك زي ما تفرشه، ماليش علاقه ببيتك، ده بيتك وده الشرع وده الصح، دي مهرها كذا، بتدفع المهر وانت بيتك انت حر فيه. تجيب تلفزيون كبير، تجيب تلفزيون صغير، تجيب انتريب 10,000، تجيب انتريب 100,000، انت حر، بيتك انا مالي. وده الصح على فكرة، وده اللي المفروض كلنا نمشي بيه. عندك البدو الشرق في سينا برضو ما عندهمش قايمة، الاخوة النوبيين في الجنوب ما عندهمش قايمة، احنا كاسكندرانية ما عندناش قايمة، ولا عندنا العروسة بتجيب لك عفش، انت اللي بتجيب العفش وانت اللي بتجيب الأجهزة. العروسة يعني لما تعمل معاك واجب عشان انت محمد هشام وراجل معروف وراجل كويس بتجيب لك ستار وسجاد، فاهمني؟ لكن انت اللي شايل البيت كله، ما عندناش احنا موضوع القايمة ده منتشر.
2: طيب لما يجي لك حد او نصيحة للراجل اللي رايح النهاردة وبيسمعك، رايح النهاردة يمضي على قايمة، تقول له ايه؟
1: لا ما تمديش على قايمة
2: خالص.
1: القايمة دي بمثابة عقد عبودية، عقد استعباد، هتستخدم في ايه؟ انا دلوقتي لو بمضيك على شيك هعمل فيك ايه؟ هستغله، ياخد منك الفلوس يحبسك، بس انت تمسك القلم وتكتب اسمك دي هتستغل في ايه؟ في حد ما عندوش مشاكل؟ كل المتزوجين عدوا بمشاكل في بيتهم، الدنيا بتعدي وبتمر، لكن ما تحطش روحك في ايد واحده ست ايا كان مين الست دي. انت راجل مسلم، ما تمشي زي الاسلام ما قالك يا اخي.
2: ما هي الامكانيات مش سامحه.
1: لا الامكانيات سامحه، وهقول لك الامكانيات سامحه ازاي دلوقتي وبالارقام. انت النهارده بتعمل فرح بكام، وبتعمل فوتوسيشن بكام، وبتجيب ميك اب ارتست بكام، ها، وبتجيب فوتوغرافر هذا الشخص اللي يشوف العروسه قبل انت ما تشوفها. يعني انت دافع لك 2 مليون جنيه عشان تتجوز، ولا هو بيشوف العروسة بيعملوك كواحدة كأخت من أخواتهم أو كأخ من أخواتهم، يخش ويتفرج ويصور ويعمل، مين ده يقولك ده الفوتوغرافر؟ انت ايه انت هتتكلم في ايه ده الفوتوغرافر يا عم؟ طب ايه الفوتوغرافر ده، محرم من محارمك مثلا؟ الفوتوغرافر، شيل الحاجات دي كلها، شيل الحاجات دي كلها، وشيل التابوت الفرعوني اللي موجود في معظم البيوت المصرية، اللي مقبرة توت عنخ آمون اتفتحت وهو ما اتفتحش.
2: النيش.
1: انا ليا صديق اخته الكبيرة عندها 42 سنة، يعني أمه متجوزة أقل حاجة من 43 سنة، حتى الآن علماء المصريات ما فتحوش النيش بتاعها، ما تمكنوش من فتحه. هذا النيش له باسورد ضاع تقريبا يوم الفرح، أكتر من 42 سنة النيش ده ما تفتحش. بالله عليك، على زمانهم كان النيش ده بكلام فارغ، النهاردة النيش ده بكام؟ أنا بسمع، معلش يعني اعذروا جهلنا في الحاجات دي، عرفناها من الناس، إن في أطقم فناجين وكوبايات وحلل وبتاع ب20,000 وب25,000 وب35,000. ايه ده؟ يعني انا جيب لي 5-6 اطقم يتحطوا في النيش ده ب150-200,000؟ اليس ذلك ضرب من دروب السفه؟ ويجب في اللحظه اللي احنا فيها، اللي الدنيا اتغيرت فيها على مستوى العالم، ارتفاع اسعار المواد الخام، وجود حروب على مستوى العالم عطلت خطوط النقل والامداد وبالتالي اثرت على رفع الاسعار، ارتفاع سعر الدولار في مصر، ارتفاع الذهب الغير مسبوق في تاريخه، مش كل دي معطيات لازم انت تتاقلم معاها؟ يعني انت عايز الدنيا تتغير ويحصل فيها كده، وانت عايز تجيب لي نيش تحط لي في حاجات ب150-200,000 لن تستخدمها؟ في قاعده استاذ محمد، اذا اشتريت ما لا تحتاجه ستضطر في يوم ما لبيع ما تحتاجه عشان حياتك تمشي. طب ليه؟ ايه اللي يمشيني غلط؟ الاعراف الفاسده اللي موجوده في، وبكرر، في بعض مناطق مصر، لان في مصر مجتمع كبير، والمجتمعات الكبيرة متعددة اللهجات متعددة الأعراف. يعني أنا لهجتي كاسكندراني غير لهجة البورسعيدي غير لهجة اللي في جينة. يا راجل ده حتى الصعيد نفسه لهجة اللي في المنيا غير لهجة اللي في جينة غير لهجة بتاع أسوان. إحنا مجتمع متعدد، ودي ميزة عندنا، تنوع ثقافي، تنوع سكاني، تنوع جغرافي ما بين ريف وحضر وبادية وساحل. عندنا في مصر في مناطق زي ما قلت لحضرتك في البداية لا تعترف بموضوع القايمة. إحنا عايزين نمشي كلنا صح، ما يبقاش في قايمة. أنت راجل عامل عيش فقير، بلاش شغل الفشخرة، مش لازم 20 عربية عفش. 20 عربية عفش ليه؟ والله لو أنت راجل أعمال وعندك مايبخ برة يا عم جيب 20 عربية عفش. شغال يا حمادة، شغال عامل ب250-300 جنيه في اليوم، جايب 20 عربية عفش ليه؟ لا، ما أنا سايبي مجهزين معايا وتعاوننا مع بعض. اتعاونتوا مع بعض جابوا لك كام؟ 40% من الحاجة، مضوك على 100% من الحاجة، وحطوا لك عليهم فوق الوش كده الكريم شانتيه 150 جرام ذهب. انت جبت 150 جرام ذهب، انت معكش يا ابني حق 30 جرام ذهب. لما هم عندنا في البلد بيمضوا على 150 جرام ذهب. طب ولو طلبوا منك يا الدفع يا الحبس يا تسليم من محكمة الأسرة، يا رحت في 60 داهية، يا هربت برا مصر، يا هربت جوا مصر، اتشفرت اتمسحت. الناس اللي بيقولك اصل ده عرف عندنا، ما كملولكش كمالة العرف، هم قالوا لك نص العرف. نص العرف ان هم بيمضوا على الحاجات دي، كمالة العرف ان اللي بيحصل عنده مشاكل بيخلوه عبرة لمن يعتبر.
2: يعني
1: لم ينجو احد، يعني عامل ماضي على 1.5 مليون و150 جرام ده بتطلبوا منك في المحكمة، معكش، وضعك ايه؟ وضعك كويس؟ بقيت عبرة، سبت شغلك، هربت، رحت، او اتسجنت، او كذا او كذا او كذا، او فضلت مطرد طول حياتك.
2: هو لازم يحصل طلاق علشان القايمة تترفع؟
1: للأسف لا، للأسف في زوجات كتير طالبة القايمة وهي لسه على ذمة جوزها، وفي زوجات كتير عملت خلع بدون ما جوزها يعرف. الخلع ده بند لوحده ممكن نتكلم فيه ساعتين ثلاثة لو تحب. في ستات كتير اشتكت أزواجها وهي مقيمة معاه، في ستات كتير رفعت نفقة زوجية وهي قاعدة عند جوزها بيأكلها وبيشربها. واللي يقولك ما حصلش، على رأي الراجل بتاع العربيات اللي في الأرياف ده، قالك اللي عنده من ده كذاب، اللي يقولك ما حصلش كذاب، وهي في بيت زوجها رفعت عليه نفقة.
2: أول حاجة الست بتعملها بعد الخلاف مع جوزها، بتصبر ولا بتجري على المحكمة؟
1: على حسب أبوها،
2: مهم ده
1: طبعا. ما أنت ما تتجوزش بنت الحاج عجة وتقعد فيها تترجى، قضاياك في المحكمة هتعمل ضجة. لو انت مناسب راجل جدع وحصل خلاف بينك وبين بنته، مش هيجري يخرب بيت بنته، هيقولك تعالى محمد ايه اللي حصل، والله حصل كذا، لا بيت جوزك عنده حق، امشي رجعي، تيجي هنا زايرة، انتصر للحق. انا لسه شايف واحد من كام يوم بيقول بنتك، بيقول علنا في برنامج والله نسيت اسمه، بيقولك لو بنتك جت زعلانة انصرها حتى لو هي ظلمة.
2: سمعت الكلام
1: ازاي
2: ده؟
1: انا راجل مسلم
2: سمعت الكلام ده
1: ازاي؟ انت عايز نشهد هتزور؟ يعني تبقى بنتي جاية غضبانة ظلمة جوزها وبتطلب مني ومن الرجال كلهم ان هم يشهدوا زور ان انا انصر الظالم؟ لا يا حبيبي، لا ديني يسمح لي ولا تربيتي تسمح لي. تربيتي عودتني اقول الحق لو على رقبتي، لو انا غلطان هقولك انا غلطان وايه يرديك.
2: طب انا عندي سؤال.
1: اتفضل.
2: سؤال وعايزك تفهمني صح فيه.
1: افهمك.
2: شفت لك بعض التعليقات على الصفحه بتاعتك بتقول وانت ايه اللي حرقك قوي كده؟
1: اقول لك، والله سؤال جميل السؤال ده. اللي حرقني قوي كده ان انا اشوف ناس تعبت عشان تطلع عيالها دكاتره ومهندسين. تخيل انت عندك اولاد، لما ابنك يخش كليه الطب وبيقولوا لك ابو الدكتور، والدكتور راح، الدكتور جه، والدكتور كبر وتجوز، استثمرت فيه عمر ودم ودموع وفلوس قد ايه عشان ابنك يبقى دكتور، في الاخر ابنك عشان امضى مضاها الدكتور جم قبضوا عليه من العياده. تتعاطف ولا ما تتعاطفش؟ تتحرق ولا ما تتحرقش؟ مهندس يا راجل اساتذه جامعات متهدد بالقايمه، عايز ايه اكتر من كده؟ القايمه انا من وجهه نظري بقايا لعنه الفراعنه في مصر، لعنة العصر الحديث.
2: طيب ما الست ليها برضو أسبابها، هتقولك أنا اطلقت منه علشان بخيل مش بتاع شغل بتاع أمه، يعني في أسباب كتير.
1: طيب والله إحنا كمسلمين عندنا طلاق، لكن يظل الطلاق استثناء الأصل إن الحياة تتكمل. واحد. اتنين، حقوق المرأة في الإسلام معلش ما هي مكفولة من 1400 سنة، وفي نقطة عايزين نتفق عليها يا أستاذ محمد، الزواج والطلاق من أمور الدين، انت كمسلم بتتجوز باتنين شهود ليه؟ ليه مش واحد؟ عشان دينك قال اقل حاجه اتنين. موضوع الولي مين اللي قال عليه؟ الدين. لما بتيجي تطلق حتى لو طلاق شفهي العلماء قالوا وقع خلاص، حتى رغم ان انت ما وثقتوش وتلزم في العصرنا ده ان انت توثقه من باب احقاق الحق واداء الامانه، لكن لو انت القيته شفهيا وما وثقتوش وقع. طب مين اللي قال انه هو وقع؟ الدين. فالزواج والطلاق من امور الدين، فنتجوز على الدين ونطلق على الدين. هوك ايه في الدين؟ واحد اتنين تلاتة اربعة. هل القايمة دي ورد ذكرها في الكتاب والسنة؟ لا. هل القايمة دي معمول بيها في اي دولة اسلامية سواء كان ناطقة بالعربية او غير ناطقة بالعربية؟ الاجابة لا.
2: تعال عندي سؤال.
1: اتفضل.
2: واحدة ست عندها 45 سنة 46 سنة 50 سنة وعندها 3 عيال ومش كاتبة قايمة وجوزها قرر يطلقها، الست دي ممكن تعمل ايه وتروح فين؟ هيمشيها من البيت تروح فين؟ ما عندهاش اهل وما عندهاش حد يعني.
1: طيب نرجع لامور الدين بتاعتنا ولا عايز على القانون؟
2: الاثنين.
1: طيب في الدين، والله انت اتطلقتي هتاخدي نفقه المتعه ونفقه العده ومؤخر صداقك.
2: ما هو ده كلام فارغ برضه، ما هي ارقام زهيده.
1: ما هو انا حضرتك انا مش تامين صحي، انا كزوج انا مش تامين صحي. الزوج مع ليه احلام وليه طموحات وليه حياه، واللي عايزه تحافظ على بيتها بتحافظ على بيتها، وحقوقك اللي في الشرع
2: هو
1: ولا هو لازم حقوق من غير الشرع؟
2: هو قرر يطلقها وهي عندها 50 سنه.
1: أوكي.
2: ما بتشتغلش، ما عندهاش اي مصدر دخل. وهو قرر يطلقها، راجل مش عاجبه العيشه،
1: هيدفع اللي عليه. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، نفقه المتعه حدها لادنى سنتين، لكن النفقه دي بتزيد من اسباب زيادتها استمرار العلاقه الزوجيه لفتره طويله. يعني يعني اللي اتجوزت واتطلقت، اتجوزت من سنه واتطلقت النهارده خدت سنتين، لكن اللي بقى لها 20 سنه دي بيتحكم لها بسنتين؟ لا، دي بتاخد نفقه متعه رقم كبير، رقم كبير حتى في حاله الزوج الفقير. ايه اللي كبره؟ عدد السنوات. يعني واحده مثلا اتحكم لها بخمس سنين متعه، رقم كبير. ليه؟ لان فترتها فتره حياتها الزوجيه كانت فتره طويله.
2: ايوه، يعني اتحكم لها ب 200 الف جنيه مثلا، 300 الف دي هتروح تسكن فين وتقعد فين؟
1: لا يكلف الله إيه؟ نفسا الا وسعها. الزوج على فكره من اسباب ارتفاع نفقه الزوجيه او انخفاضها هي حاله الزوج. ما تنساش ان المحكمه بتقيم الزوج الاول حالته ايه، لان يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت استطاعتك قد ايه؟ نفقه كذا، وبناء عليه بتضرب عدد السنين. فالمحكمه بتقيم حالتك وبتشوف انت حالتك ايه، انت قادر على ايه. انت بقى عايز تكلفني اكتر من القدره؟ لا، ما تكلفنيش اكتر من مقدرتي. وبعدين في نقطه، اللي تتجوز واحد ووافقت على واحد خلاص هي وافقت على ظروفه، انت وافقتي على راجل عامل شغال باليوميه، في واحده تانية اتجوزت واحد رجل اعمال عنده اس كلاس، هل لا بص دي بتاخد
2: بص
1: زي دي؟
2: بص يا استاذ رامي، انا بتكلم بلسان ابو البنت. يقول لك البنت دي لو ملهاش قايمه وملهاش ذهب في القايمه مكتوب، وهو قرر جوزها بعد سنين طويله وبعد ما خلفت منه بقى عندها 50 سنه وقعدها من الشغل،
1: ما
2: قررت يرميها في الشارع، فيقول لك القايمه بتحميها. تمام. لو رماها في اي وقت خلاص في حق مكفول ليها.
1: طب انا بقول لك يا استاذ محمد، احنا لما رفضنا القايمه قررنا ده بنقطتين. اول نقطه انك تدفع مهر وهي لسه في بيت ابوها، خدت حقها مقدم، خدت مهر. تاني نقطه انها ما تجيبش حاجه، احنا بندعو ان ابو العروسه ما يحطش ايده في جيبه. هل دي دعوه باطل ولا دعوه حق؟ انا بقول لك انت كابو زوجه ما تحطش ايدك في جيبك، ما تجيبليش حاجه.
2: طب تفتكر ليه الاهالي رافضه ده؟
1: ليه الاهالي رافضه ده؟ هقول لك. اولا القايمه بتمكن المراه من السلطه في البيت، ده في حاله عدم انتهاء الزيجه. في رجاله كتير عايش في نكد. انت بتروح قهاوي؟
2: انا محمد هشام.
1: ما تدخلش قهوه خالص؟
2: بفوت بعض.
1: بتفوت ساعه كده يعني، ممكن انا لو معدي عندك في السويس قابلني في كوفي يا استاذ محمد، هنقعد ساعه وبعد كده نمشي انا وانت نمشي. طيب لو انت بتروح قهاوي هتلاقي ناس قاعد في القهوه وكانه تمثال. ازاي يعني؟ لو رحت الساعه 2 الظهر تلاقيه، تروح المغرب تلاقيه، تروح الساعه 1 بالليل تلاقيه. من هذا الرجل؟ في كل قهوه الرجل ده موجود. من هذا الرجل؟ ده واحد عايش في جحيم في بيته، في جحيم صدقني. فاستبدل بيته بالقهوة، بيجي من الشغل يقعد على القهوة، يفضل قاعد لحد بالليل، ما بيروحش إلا لما دام تنام من الجحيم اللي هو فيه. وده نموذج صدقني في كل قهوه بلدي. ماليش دعوه بالكافيهات والكلام ده ولاست اوردر والكلام، لا انا بكلمك على القهاوي البلدي الشعبيه اللي في مناطقنا اللي كلنا تربينا فيها. في النموذج ده تروح القهوه اي وقت عم فلان قاعد ليه؟ عنده نار في بيته. طب لما انت عندك نار في بيتك يعني ما سلام عليكم وعليكم السلام وابدا حياه مع واحده جديده، مش قادر ليه؟ في اليات استعباد. ايه القايمه؟ القايمه احد اهم اليات الاستعباد، واليه تانية حضنت الاولاد، واليه ثالثه الشقه من حق الزوجه، اللي انا شايفه اهانه، اهانه كبيره في حق رجاله مصر. ان انت عشان خلفت عيل صغير قد كده ارميك في الشارع. هتقول لي طب وهي تترمي في الشارع؟ هقول لك الدول اللي اغنى مننا، اغنى مننا، وحط تحت اغنى مننا دي 20 خط بتدي اجر مسكن، ما بتشدش راجل ترميه في الشارع. عيب لما انا اشيلك من بيتك ارميك في الشارع، اهانه ليك. وبعدين ممكن البيت ده انت تكون ورثه عن جدك. في ناس عندها بيوت وخصوصا في الارياف بيت عيلة فلان ورثه عن جد جده، والناس يعني بتترك بابهم من 70-80 سنة على البيت ده عشان احد الاحفاد اتجوز في البيت، جاب عيل عنده سنة، الاستاذة عملت تمكين، عيلة فلان اتطردت من البيت ده، بقى البيت ده مش تحت ايديهم يعني لمدة 15 سنة. ايه ده؟ الدول اللي اغنى مننا بتدي اجر مسكن. انت عايزة تسكني لوحدك؟ خدي اجر مسكن، روح اسكن لوحدك، ما تشدهوش من بيته ترميه. احنا القانون عندنا خيرها، لو هي عايزة البيت تاخد البيت، لو عايزة اجر مسكن تاخد اجر مسكن. طب عايزة البيت، طب والراجل ده يروح فين؟ ماليش دعوة والله، انت راجل دبر نفسك. طب ادبر نفسي فين؟ انت خدت الراجل رميته في الشارع، هيدبر نفسه ازاي وهو في الشارع؟ ماليش دعوة. وخلي بالك اللي مرمي في الشارع انت تفترش الارض وتلتحف السماء، عليك نفقات، عليك مصاريف دراسية، عليك مصاريف علاج، وانت نايم تحت الكوبري ومتغطي كده في عز الشتاء اوعى حد يفتشك عشان فلوس النفقات دي لازم تدفعها. خلي بالك من فلوسك وانت نايم تحت الكوبري. يا جماعة الكلام ده يعقل؟
2: تفتكر
1: الكلام ده معقول؟
2: تفتكر الجرم اللي بنشوفه الايام دي والحالات الكتير اللي بنسمعها ومش عايز اوضح اكتر من كده، معرفش فاهمني ولا لا؟
1: فاهمك.
2: تفتكر الكلام ده بسبب ماديات او سبب القايمة؟ القايمة سبب في الكلام ده
1: طبعا، بس مش القايمة بس، قوانين الأسرة دي واحدة واحدة على بعضيها كده أنا شايف لازم تتنسف وتتعدل، لازم الرجل يرجع له قدره وقيمته. يا أستاذ محمد، أنت لو ما نفعتش نفسك هتنفع مصر؟
2: أكيد لا.
1: بس خلاص، تنفع نفسك إزاي وأنت مرمي في الشارع نايم تحت الكوبري، عليك قضايا حبس، عليك تبديد منقولات، عم شعبان المخبر بتاع الاسم بيجي ياخدك من القهوة، بتاع تنفيذ أحكام الأسرة بيجي يحجز على عفش بيتك، حتى البوسطجي الغلبان اللي بيحمل في نفوسنا كلنا ذكريات جميلة جاب لك جواب الكلية بعد التنسيق، البوسطجي ده خبطته على الباب جميلة، بقت خبطة البوسطجي بتخوفك عشان جايب لك جوابات التسوية في القضايا اللي لسه هتترفع عليك الجديدة.
2: بس تخيل، اعتقد ان الست بترهق في الاخر يعني، بعد ما بتخش المحكمة بعد كم سنة بتتعب.
1: شوف، عشان تنتصر في معركة ما تخليش خصمك ظهره للحائط، لازم خصمك يكون له مخرج عشان المعركة دي تنتهي في صالحك. بالقايمة واخد البيت واخد العيال وحرمان الزوج من العيال وما يشوفش عياله وكل الكلام اللي بيتعمل ده، هي بتخلي زوجها للحائط. فبيعمل ايه؟ بيضطر في الاخر ايه؟ يا يتحبس يا يهرب بره البلد، لان انا كلفتك بما لا تستطيع. انا دلوقتي قلت لك يا محمد هشام طلع 10 مليون جنيه من جيبك، هتطلعهم لي منين من جيبك؟ هو جيبك يشيل 10 مليون اصلا؟ ما يشيلش. طب هتعمل ايه؟ خلاص انا كده كلفتك ما لا تستطيع، فانا مش هقدر، حتى لو اشتكيتك ما انت هتتحبس او هتهرب. هاخد ايه؟ هاخد ايه من حبسك؟ هاخد ايه من هروبك؟ لكن لو انا كلفتك بمبلغ انت تقدر هتديهولي عشان تشتري عدم اهانتك وان انت تعيش في عيشة كريمة. بس
2: طيب لو كتبت قايمة بما يرضي الله؟
1: انا ضد كتابة القايمة
2: اصلا.
1: اصلا انا زي ما انا عايز انتصر للراجل انه ما يكونش موقع على سند العبودية ده، انا عايز انتصر للمرأة برضو انها في الشرع مش مكلفة تجيب حاجة. في الاول وفي الاخر انا وهي مسلمين، هي في الشرع مش مكلفة تجيب حاجة، ما تجيبيش حاجة، تعالي بطولك، حتى شنطة هدومك على الزوج. هل دي دعوة تترفض؟ هل ده عرض في ظل الغلاء ده؟ واحد عنده بنت تيجي تقول له اديني بنتك ما تخليهاش تجيب حاجة وخد فلوس كمان ويقول لك لا؟
2: بس خليني اقول لك حاجه، اللي انت بتتكلم فيه ده كون ان راجل دلوقتي يروح يتجوز ويروح يقول لابو او اهل العروسه ما تجيبوش حاجة وأنا اللي هتكفل بكل حاجة، برضو أنت بتدور على الإبرة في كوم قش، مش كل الناس بترضى.
1: ما هو ده من ضمن الأعراف الخاطئة في مصر اللي لازم تتغير، ده من ضمن الأعراف اللي لازم نقف كده كلنا كمصريين ونعترف إن لا ده أمر غلط عندنا موضوع القائمة ده. بعدين في كام دولة إسلامية في العالم؟ مين عنده قائمة؟ أنت بس. وأصلها معروف يعني، أصلها جاء في مصر، جاء من عرف فاسد، ومش المسلمين اللي عملوه كمان. طب إشمعنا إحنا؟ ألم يحن الأوان إن إحنا نصحح مسارنا ونتجوز زي كل الناس؟ بعدين عايز أقول لك على حاجة أستاذ محمد ونعترف بيها برضو، الفشخرة جابتنا ورا. راجل فقير بتتفشخر ليه أخويا؟ راجل على قد حالك ليه تتعاون مع حماك عشان يبقى عندك شاشة في بيتك 85 بوصة؟ ما تتفرج على 32 زي الناس يا عم. وانت يا عم اللي بتتشرط على جوز بيتك وتقول له لا بيتي لازم تجيب لها شاشة عشان لعيب الكرة يبقى بحجمه الطبيعي كأنه في الريسيبشن عندك. يا عم انت لما اتجوزت كنت جايب تلفزيون 14 بوصة، يا اللي طالب 85 انت. يا عم انت اللي مش عاجبك التلاجة ال 14 انت كنت حاجز ايديا ل 8 قدم ونص واخدها من الحكومة، وكنت بتحجزها كأنها عربية على الزيرو، بتحجزها وتستناها 6 شهور على ما تاخدها. ما ده تاريخ. دلوقتي انت يا ابو تلاجة 8 ونص عملت لها فرح يوم ما دخلت بيتك، مش عاجبك التلاجة 14 ومبابين تقول له لا لا لا والله بنتي لازم لها تلاجة شارب 26 تكون فيها الايس ميكر من بره وتكون فيها حنفية من بره عشان البنت ما تفتحش التلاجة وتشرب. ما تفتح يا عم التلاجة واشرب من جوه، افتح زي الناس وطلع الازازة واشرب. كل ده بالدين ينفع؟
2: طيب تفتكر ليه رغم الدعوات الكتير لتغيير قانون الأسرة أو تعديل قانون الأسرة لسه ما تغيرش منه حاجة؟
1: هقول لك، قانون الأسرة محتاج حوار مجتمعي، والحوار المجتمعي أظن أعلى سلطات في الدولة دعت ليه، قالوا يا جماعة ده قانون يمس كل المصريين الرجال والنساء، اعملوا حوار. من ضمن الحوار اللي احنا بنعمله الفيديوهات اللي احنا بنعملها، اللايفات، النقاشات، بودكاست زي اللي احنا عاملينه معاك ده، ده من ضمن الحوارات المجتمعية. في ناس تانية بتعمل حوارات مجتمعية بطرق تانية، بيعملوا برامج تلفزيونية ويجيبوا ناس تعرض وجهة نظر الرجل وناس تعرض وجهة نظر المرأة وكلام من ده، كل دي حوارات مجتمعية. وإن شاء الله يتغير، إحنا عندنا أمل إنه يتغير لأن آن الأوان لتغييره. نسب الطلاق أديك شايف، واللي أخطر من نسب الطلاق أطفال الشقاق. أطفال الشقاق اللي دول هيبقوا يعني نتيجتهم أنا شايف هتكون مش ظريفة. إذا كنت أنت بتشوف أبوك وفقا للقانون 3 ساعات بعد صلاة الجمعة، طب الراجل ده هيربي ابنه إزاي؟ ملوش إلا 3 ساعات بعد صلاة الجمعة. ده إن جت، لأن في طرق احتيالية إنها تسقط مرة تسقط مرتين، في يعني ياما في الجراب يحاوي. طب ليه؟ ليه؟ وأنت ليه أصلا ترفع قضية عشان تشوف ابنك؟ ده ابنك، ده ربنا خلقنا من ذكر وأنثى.
2: طب الأم ما تعرفش تربي لوحدها؟
1: الأم تربي لوحدها؟ ممكن تربي لوحدها بس لو طلع زي لوسي ابن طنط فكيها ما تزعلش.
2: طب ما هيقولك إيه الفرق بين المطلقة والأرملة؟
1: لا فرق كبير، لا فرق كبير. الأرملة احتمالية نجاح أولادها بتكون أعلى. ليه؟ أما تيجي تسأله فين أبوك؟ أبويا الله يرحمه. غير لما يكون فين أبوك؟ أبوك منه لله، ربنا يجيله ويحط عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، ده رمانة، ده هنة، ده عمل، ده سوى، تخلى. وقد يكون هذا الكلام بالباطل في بعض الأحيان، في أزمة نفسية حصلت. لكن اليتيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتيما وهو خير خلق الله. اليتيم نجح، وشفنا أيتام كتير نجحوا، وشفنا نساء كتير بعد تعرضها لتجربة إنها تكون أرملة اشتد عودها وقوت شخصيتها واستعانت بالله وربنا عنها وعرفت تربي وعرفت تطلع رجالة.
2: عايز تقول إن هي ما كانتش سبب في هدم البيت؟
1: مين؟
2: الأرملة.
1: أكيد ده قضاء الله وقدره، هي هدمت بيت الأرملة. لا وبعدين خد بالك، البركة جند من جنود الله. أنت عايز واحدة أرملة فقدت زوجها وقررت إنها مش هتتجوز، هتجلس وتربي أولادها وترفع إيديها لربنا سبحانه وتعالى، هل تتوقع واحدة في ضعف زي ده وفي حالة كرب زي دي إن ربنا سبحانه وتعالى هيخذلها؟ أرحم الراحمين، ربنا خزينه مليانة، ربنا يملك كل شيء سبحانه وتعالى، إنما يعني ربنا لو أراد شيء بيقول له إيه كن فيكون. استعانتها بالله والحالة اللي هي اتحطت فيها دون إرادتها وصبرها على ما تعرضت لي بيكون لا إعانة كبيرة ليها جدا وبركة ودفع للأمام. لكن واحدة خدت الذهب وتروح في المحكمة تقول أنا ما خدتوش، دي عايزة تستعين بالله. واحدة زوجها، يعني هقول لك على حالات يعني أستاذ محمد، لما يكون في زوجته أخدت الذهب ومشت بيه ويجي لي يقول لي طب أستاذ ما تجيبها المحكمة حلفها، أقول له خلي بالك دي في القانون اسمها يمين حاسمة، لو حلفت هتدفع الذهب تاني، ولو ما حلفتش خلاص ذمتك بريئة من الذهب ده. يقول لي لا دي عشرة برضو مهما كانت عملت مشاكل وبتاع عمرها ما تحلف كذب، دي بتصلي، دي كانت بتصوم، دي كانت كذا، عمرها ما تحلف كذب، هاتها. تمام، نوجه لها اليمين الحاسمة وصيغة اليمين الحاسمة. عن صدمة الزوج ده بعد عشرة عشرة خمستاشر سنة وهو بيشوف مراته بتحلف اليمين الحاسمة كذب، يمين غموس عن صدمته. هل تتوقع بقى ان اللي اقسمت في المحكمة يمين غموس دي يا هتاخد الدهب تاني وكل حاجة هل دي ربنا هيكرمها في تربية اولاد؟ هل دي ربنا هيعينها على الحياة؟ هل دي هتكون زوجة صالحة؟ هل دي هينفع تستمر في المجتمع وتنفع المجتمع وتطلع أولاد يكونوا صالحين في المجتمع؟ أنا بالنسبة لي وده توقع يعني الله أعلم، بس أنا لا أظن ذلك.
2: صف لي شعور الراجل في الوقت ده، واجهت حاجات زي كده؟
1: صدمة. وفي اللي أكتر من كده أستاذ محمد، اللي كان مغترب وسايب كل فلوسه، يعني آخر حالة جات لي واحد مغترب دون ذكر أسماء طبعا، كان زوجته بيبعت لها زيارة كل سنة تروح له بدل ما هو يجي عشان تقعد معاه وتتفسح معاه هي والعيال في الأجازة وكده. اللي هو حوشه في السنة دي كان يشتري بيه دهب وتلبس الدهب ده وتنزل بيه مصر، جاب لها اسورتين ثلاثة بتاع، يعني مش أطنان، يعني سورة اتنين كده يعني تنزل بيه مصر. بقاله مغترب حوالي 16-17 سنة. آخر مرة حصل بينهم مشدة في التليفون بدون سبب يعني، فقرر ينزل مصر. نزل مصر لقى نفسه مخلوع. طب خلى حد كبير يعني عندهم في العيلة تواصل معاه بيقول لها بنتي والذهب، راجل كبير يقول لها بنتي الذهب اللي بقالك 16 سنة بتاخديه ده بتسافري له وتاخديه وبتاع. قالت له لعب بعيد، للراجل الكبير حتى ما احترمتش سنه، لعب بعيد، دي أزمة ولا ده واحد خد ألم في حياته كلها. عمرك في كم 16 سنة تقعد تعمل فيه في فلوسه؟ راح ماله وعياله وشقته تمكين والعفش مطلوب بالقايمة وراح شقى العمر.
2: الراجل ده لما يجي يتجوز تاني تفتكر ممكن يظلم الزوجة اللي ممكن يتجوزها؟
1: لا، هو الراجل ده قبل ما تقول يتجوز تاني قول لي يتجاوز اللي حصل له ده ازاي نفسيا وماديا. يعني ده راجل خد أزمة نفسية، أزمة الغدر اللي حصل له دي أزمة نفسية، والأزمة المادية ان شقى عمره راح 16 سنة غربة راح، وكان مفكر نفسه بقى ان هو عشان جايب دهب فالدهب خزان للقيمة زي ما كنا بناخد في الجامعة، الدهب خزان للقيمة، الدهب يحفظ القيمة بتاع الدهب، والقيمة والفلوس والشقة طاروا وطار معاهم العيال والشقة.
2: تفتكر الست عايزة من الرجل ايه؟
1: الست عايزة من الرجل ايه؟ والله يعني مش انا اللي هرد عليك، اللي يرد عليك كان في عالم فرنسي اسمه بريفولت، قال ايه؟ قال استمرارية العلاقة مع الأنثى مرتبطة باستمرارية حصولها على منافع منك، فأنت خليك إيه مستوعب وما تحرقش المنافع مرة واحدة. إيه اللي حيلتك؟ اللي حيلتك البيت كتبته باسمها كده، استمرارية المنافع اتقطعت، ممكن تقولك باي باي في أي لحظة. فلوسك كلها كتبتها باسمها، أنت معرض للخطر، لازم يكون جاي منك في استمرارية منافع. ده رأي بريفولت يعني. طيب المرأة ليها طلبات، وأحيانا طلباتها تكون معقولة وأحيانا تكون يعني خارج الإطار، فأنت بتعمل إيه؟ لو هي طلبت منك 7 طلبات بتحقق 2 اللي في إمكانياتك وتأجل 2 تحط لهم جدول زمني، ووعد ووفي. يعني السنة الجاية إن شاء الله هنسافر، السنة دي مش هنسافر، السنة الجاية إن شاء الله هنسافر، اوعد ووفي لما ربنا يقدرك، وثلاث طلبات ارفضهم. هنا عقلية المرأة لا إراديا بتتبرمج، لا إن ده راجل بينفذ أهو وبيأجل بس بينفذ، ولما بيرفض الغير ملائم ليه، فده راجل ليه شخصية وله كلمة بتحترم وفي منافع جاية منه يعني. آه نعم على اللونج رن، بس لا ده كده تمام عنده شخصية.
2: الراجل الراجل يتجوز ست عاملة ازاي؟
1: الودود الولود زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الودود الولود. ولو هجيبها لك بالبلدي بقى بلغة مجتمعنا كده، ما تخبطش اللي على بيت راجل، ما تخبطش غير على بيت راجل.
2: انت شايف ان الأزمة هنا بيت راجل؟
1: طبعا. النهاردة انت لما تخبط على بيت واحد اصلا هو مقهور في بيته ومستعبد وملوش كلمة، واحد ما نفعش نفسه هينفعك؟ ما ينفعش. هو ما نفعش نفسه، فقد الشيء لا يعطيه. واحد في البيت المدام بتحركه، ودول نوعين، نوع منهم ظاهر للعيان واي حد يكشفه، ونوع تاني خفي، ده الخطير اللي ممكن يعدي على الناس. النوع اللي ظاهر للعيان حضرتك بتقعد تتكلم معاه، بتلاقي ام فلان حضرة اللي هي المدام، ودايما بتتدخل معاك في الاتفاق، مهر ايه، ذهب ايه، شبكه ايه، دايما هي ليها حضور. ده نوع ظاهر ومش محتاج فراسه ان انت تكشفه. النوع التاني الخفي اللي بيتكتب له سكريبت، وهو ممثل مسرحي بيطلع على المسرح ينتزع الاهات من صدور الجماهير، ده نوع خفي ويعدي عليك، خصوصا لو سنك في اول العشرينات هيعدي عليك، لسه خبرتك محدوده صغير. النوع ده خفي.
2: تكتشفه ازاي؟
1: تكتشفه ازاي؟ هو مكتوب له سكريبت ثلاث نقط هيكلمك فيهم، اتكلم معاه فيهم، واطلع بره السكريبت كلمه في نقطتين كمان هو لسه ما جالوش اوردر بيهم. اذا لقيته بيسوف وبيهرب وبيقول لك طب سيبني، طب سيبني افكر، اعلم ان هذا الرجل له مرجعيه وان السلطه ليست بيده، لان من بيده السلطه يقرر دون الاستعانه بحد.
2: طب ايه المشكله لما الراجل والست يقعدوا يتفقوا؟
1: انهي راجل وانهي ست؟
2: يعني الراجل والست يقعدوا يتفقوا على طلبات ابنهم او بنته؟
1: لا لا لا لا، في الدين حتى لا نكاحة بدون ولي وشاهدي عدل. ولي مش ولية.
2: أيوة.
1: طيب
2: يعني أنت ضد فكرة أن أنت تقعد مع مراتك، إحنا هنعمل إيه مع بنتنا؟ هنعمل واحد
1: والله اتنين ثلاثة. عشان نكون واقعيين، مفيش راجل ما بيتكلمش مع مراته، ما مراتك دي مش تمثال، دي إنسان أنت بتتكلم معاه. لكن يعني صدور القرار منين؟ لا، في رجالة كتير، وأنا بقولها وأنا متأكد، لا يملك إصدار القرار. راجل منظر، منظر بس، شكله راجل لكن صفاته لا.
2: ايه رأيك في البرامج اللي بنشوفها على السوشيال ميديا او التلفزيون اللي بتدعم المرأة بشكل كامل؟
1: هقول لك، في نسبة منها ونسبة لا يستهان بيها، هي عبارة عن كلام ملوش اساس، ملوش اساس شرعي ولا ليه اساس مجتمعي ولا ليه أساس نفسي ولا ليه أساس خالص، عبارة عن فضفضة حريم مش أكتر، أو أماني بيتمنوها، أو أحلام بيحلموها، أو تجارب غير سوية بينشروها كده يعني.
2: بيعمر ولا بيهد؟
1: لا في الأغلب بيهد، ما يعمرش. ما أنت ما تجيبليش واحدة، بعد احترامي للجميع وأنا بحترم الجميع يعني، ما أنت ما تجيبليش واحدة اتطلقت ثلاث أربع مرات ما نفعتش نفسها وتطلع تنصح. بتنصحينا بإيه يا ماما؟ أفضل طرق الطلاق؟ ما دي خبرتك انت خبيرة في ايه؟ انت بتتطلقي كل مرة تتجوزي تتطلقي، بتعلمينا ايه يا فندم؟ بتعلمينا ازاي نحافظ على بيوتنا؟
2: لا مش تحافظ، تتعرف الست ازاي تتعامل مع الراجل، ازاي
1: تتطلق، تعرف الست ازاي تسحب جوزها في المحاكم وتتطلق، ربنا يصلح حاله.
2: طيب قول لي، ليه الراجل ما بيصرفش على عياله بعد الطلاق؟
1: مين الراجل اللي ما بيصرفش على عياله؟ ده لو ما صرفش على عياله هيخش السجن، يا الدفع يا الحبس. مين قالك الكلام؟
2: أيوة
1: القصة بقى كالآتي. لا تعال لي أنا عشان أنا عندي إيه الأسرار. أنت بتاخد 10,000 جنيه مثلا مرتب، وأنت مع زوجتك وأولادك عشان أنت راجل كريم وابن ناس، بتصرف 9 وتخلي لك 1000 تمام في جيبك مثلا. طب هي عايزة تطلق، أنا مش عايزاه يا بنت الناس يهديك يرضيك، أنا مش عايزاه. طب تعالي نحل ودي، تيجي تقولك الراجل ده كان بيصرف 9، يديني 9 بالأدب بدل ما اسحبه في المحاكم. طب حبيبتي هيديك 9 ويتفضل له 1000 أيام ما كان بيصرف عليك 9 كانت فاتورة كهرباء واحدة وفاتورة مية واحدة وبيت واحد لممكم. هو مطلوب منه الآن وفقا للقوانين المعمول بيها أن هيسيب البيت ويمشي، فعايز بيت تاني يسكن فيه حتى لو بالإيجار، واحد عايز كهرباء، عايز مية، عايز مواصلات او بنزين،
2: ياكل ويشرب،
1: وياكل ويشرب ويعيش في حد الكفاف. منين يا ماما؟ تقول لك لا يديني 9 يا اما اصرف يا اما ارفع عليه قضايا. طيب لا والله طلبك مرفوض، هرفع عليه قضايا وهطلع في بثوث الأسرة أقول الراجل الناطع اللي ما بيصرفش على عياله، هي دي الحقيقة.
2: بس برضو في رجالة بتلاوع الست عبال ما تصرف بالشهور.
1: هيلاوع إزاي؟ إيه آلياته في الملاوعة؟ ما أنت عشان تلاوع لازم يكون لك آليات. أنت رفعت قضية في المحكمة، طب الراجل ده مش هيصرف إلا لما المحكمة تحكم. وبعدين على فكرة أكتر قضايا النفقات هم جلستين، اوعى تفكر زي ما بيقولوا وبقالي سنين يا أختي لا لا لا لا، أول جلسة ثم إعادة إعلان ثم حجز الحكم على طول، دي قضايا النفقات. اتنين، النفقات وبنص القانون واجبة النفاس من حكم أول درجة، يعني أنت لما تعمل استئناف الاستئناف ما يعطلش الحكم، على عكس باقي القضايا. أي قضايا فيها استئناف بتنقل بحالتها الاستئناف.
2: أيوة بس
1: إلا الأسرة.
2: أنا أعرف ناس، أنا أعرف ناس بالسنين بتقعد بالسنة ما تاخدش فلوس والفلوس بتتراكم.
1: هقول لك دي مين بقى، دي مين؟ دي واحدة اتجوزت شبح فبتدفع التمن وهي زوجته وهي مطلقته. يعني ايه شبح؟ واحد ملوش حيثية ولا ليه وظيفة ولا ليه اي حاجة ولا ليه صنعة ولا ليه مهنة، فهي اتجوزته فاول ما رفعت عليه قضايا هذا الشبح تبخر، رجع للأم أم اللي كان فيه او رجع للمصباح استخبى فيه. فهذا الشبح لا الحكومة بتلاقيه ولا حد، بتستنى بقى كم سنة بقى لما ايه يعكشوه، راح محافظة تانية راح مدينة تانية. لكن النهاردة اللي متجوزها دكتور، الدكتور ده يعرف يتحول لشبح ويسيب العيانين والمستشفى والعيادة لمين؟ اللي متجوزها مهندس، اللي متجوزها مدرس، اللي متجوزها ميكانيكي عنده ورشة يقدر يسيب الورشة والزباين ويمشي؟ ما يقدرش، هياكل منين؟ هيروح منطقة تانية يبتدي من الصفر؟ ده هو هنا ليه شهرة وليه زباين عملها في سنين عمره. اللي متجوزها حتى سمكري بوهياجي وعلى فكرة أنا مختلط بكل الناس دي وبعتز بصداقتهم، ناس محترمة وناس بتجاهد عشان تجيب القرش. يا راجل أقول لك على حاجة هتضحك، أنا كانت عربيتي فيها شغل كده فاستنيت الأجازة القضائية بتاعتنا رحت أعمله، رحت عند ميكانيكي لقيت الميكانيكي مراته رفع عليها دي تدخلها. خلصت شغل الميكانيكا ورحت كده في رفرف هيدق، رحت للسمكري لقيت السمكري مراته خلعته، الميكانيكي مراته رفعت عليه خلع والسمكري مراته خلعته. ده يوم من أيام أهو خارج المحكمة وخارج شغلي، رايح لصناعية رايح لميكانيكي وراح لسمكري، ده مرفوع عليه قضية وده اتخلع. ده ينفع بعد كده في حتة عايزة تتعمل في الشنطة كده، فواحد اللي هو السمكري عرفني البوياجي صاحبه يعملها، لقيت البوياجي برضو مرفوع عليه قضية نفقة زوجية ومكروش من بيته. ايه ده بقى، ايه ده بقى؟ دول طبقة الصناعية، تعال لطبقة الدكاترة والمهندسين والمتعلمين وصفوة المجتمع، نفس الحال نفس الوضع نفس الطريقة. طب احنا وصلنا لفين بالقانون ده؟ هل لو هذا القانون ما فيهوش الإغراءات دي كنا وصلنا للحالة دي؟ كانت المرأة فكرت ألف مرة قبل ما تلجأ، كانت اختارت انها تصبر زي ما أمهاتنا وجداتنا صبروا قبل القوانين دي، كله صبر كله عاش كله استحمل.

0: في إغراءات، في إغراءات قانونية وفي إغراءات إعلامية من بعض السلافع.
1: يعني إيه السلافع؟ عايزين نوضح. أنا عارف بس عايزك طيب. توضح.
0: طيب، هو لفظ السلفع لغويا يعني المرأة الجريئة على الرجال، ده تعريفها لغويا، ويعتبر أول من استخدمه كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما كلمة سلفوعة فاللي دخلها مصر العبد الفقير إلى الله من بعض أصدقاء العرب يعني متداولين اللفظ ده، بيقولوا سلفوعة يعني ده وصف بيطلق على واحدة لسانها طويل جريئة، يعني بتقول كلام مش كويس. فيعني بنلخص كل التعبيرات دي ونقول عليها سلفوعة. يعني
1: الستات زعلوا قوي من اللفظ ده.
0: لا، الست المحترمة ما تزعلش، الست اللي لسانها مش طويل ما تزعلش، الست اللي ما بتشتمش رجالة ما تزعلش، الست اللي قرب بيتها وفاضلة وبتربي أولادها ما تزعلش من لفظ زي ده، لأنه لا يطلق عليها بالمرة.
1: طب إيه رأيك في جملة كل الرجالة خاينة؟
0: لا طبعا، كل الرجالة خاينة إزاي؟ إحنا نرجع لديننا. أنت راجل متزوج وعجبتك فلانة، رحت رايح لأبوها مطالب إيدها، أنت كده خاين؟
1: ما نتكلمش على الجواز.
0: لا، أنت كده في عرف السلافع خاين، لكن في عرف الرجال أنت مش خاين. يعني أنت مش خاين، انت راجل متزوج وتعرفت بفلانة بنية الزواج، والله لقيت طباعها مش عاجباك، بعد مثلا اسبوعين ثلاثة والله فلانة مش هينفع، والله ظروفي مش هتسمح بالجواز، لا بيعتبروا لك الاسبوعين ثلاثة اللي انت كنت بتتعرف عليها وعلى والدها وعلى والدتها بنية الزواج انك كنت بتخون. لا مش بتخون.
1: لا بس انا ما بتكلمش على الجواز، انا بتكلم على الخيانة. كل الرجالة خاينة؟
0: لا لا لا لا،
1: اكيد بتسمع
0: الجملة. لا لا لا لا, لا. ده كلام أهونطة. أنا ما بس يا عم ما تديش الناس دي أكبر من حجمها، الناس دي على الله حكايتها أصلا. لما أجي أسمع لحد مثقف ومؤثر وتعليمه سواء النظري أو العملي يقدر يفيدني بيه، لكن أقعد أسمع له فلانة خالتك فلانة فتحة برنامج، يا خالة أنت إيه وضعك، متطلقة 4 مرات، متطلقة 5 مرات، لابسة إيه، لابسة فاهمني، حتى المظهر يعني مش كويس يعني.
1: طب سؤال، الست اللي اتطلقت بتتعلم في الجواز اللي بعد كده؟
0: ايه؟
1: الست اللي اتطلقت خلاص البيت اتخرب، بتتعلم فيما بعد؟ بيبقى الطلاق ده درس ليها في الجوازة اللي جاية؟
0: بعض الأحيان، لكن أغلب الأحيان لا، أغلب الأحيان بتبقى مدقدقة في الشغلانة، بقى الجديد هتمضيه زي القديم وهتكتفه او هتمضيه اكتر من القديم وهاخد، ومعلش يا ابني اصلها اتجرحت قبل كده وبتاع، وبعد كده بتلاقي الورقيات دي كلها برضو استخدمت ضدك.
1: الطلاق بيورث، فاهم قصدي؟
0: عند الحريم في احيان كتيره. عند الحريم في احيان كتيره بيورث.
1: انت عارف قصدي ايه؟
0: استسهال الانفصال.
1: لا يعني واحده ست النهارده
0: عارف تورثها لبنتها. وارد. شوف يا استاذ محمد، اوعى تستهزئ بالامثال الشعبيه. الامثال دي عملوها اللي قبلنا، خلاصة تجارب إنسانية في كل المجتمعات. فقال لك اكفي القدر على فمها تطلع البنت لأمها. في استثناءات، في لكل قاعدة شواذ، لكن يعني مش هنتظر من وسط زي كده إلا لو كان بقى بعد الطلاق البنت دي عرف أبوها يربيها، عرف يحتويها وعرف يربيها، ممكن ما تطلعش لأمها. لكن إذا هي تربت في معزل عن أبوها مع مطلقة، وكانت المطلقة دي مش كويسة، لأن في ستات طلقت مظلومة، مش عايزين نجور على حقهم، لو كانت مطلقة مش كويسة، كانت ظلمة زوجها، حلفت يمين غموس في محكمة، خدت وقالت ما خدتش واشتكيته تاني وخدت تاني، استحلت الحرام، هتطلع ايه؟ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني أكل حرام هتطلع ايه؟
1: من وجهة نظرك الأكثر استقرارا ست البيت ولا المرأة العاملة؟
0: قولا واحدا ست البيت، قولا واحدا. انا بالنسبه لي انا مش يعني انا بالنسبه لي انا ده رايي اللي ملزمش بيه حد، ما حدش يعمل بيه. انا في بيتي انا ضد عمل المراه، انا حر، حقي ان انا بشرع عدم العمل، ولكن في نساء محتاجه للعمل، معيله عندها اولاد، ارمله، بنت وابوها فقير بتعمل، مش ضد الحالات دي. العمل للمراه المحتاجه. طب واللي مش محتاجه؟ حضرتك شايف فئات في المجتمع بتعمل بأجور زهيدة، أجور معلش يعني لو انت بتصرفي على البيت مش هيكفوكي أسبوع. طب بتشتغلي ليه ما بيتك أولى بيكي؟ واحد. اتنين، بتعمل وزوجها غير راضي عن عملها وبتعمل غصب عنه، مودية قايمة وبتاع، غلط ومش صح. تلاتة، بتعمل والعمل كله كل حياتها،

0: كل حياتها العمل. حتى سوريا أنا آسف في هذا اللفظ، مستوى نظافة أطفالها الصغيرين بيبقى في الحضيض. لو تيجي تمسك بيبي من بيبياتها كده تطبطب عليها، مش ريحته مش حلوة. والهانم أوف، ركب عربيتها رايحة جاية، عندها ميتنج هنا، عندها بيزنس هنا، عندها يا فرحتي. وأنا بقول لأي راجل، يبعد عن فلوس الستات، عيش على قدك، يبعد عن فلوس الست.
1: فكرة الذمة المالية المنفصلة للست
0: دي فكرة شرعية أصلا؟ أنا تزوجت واحدة مالي بفلوسها.
1: يعني حضرتك راجل اتجوز واحد ست وهو حاله على قده، ولكن علشان يتجوز هي كان ليها شروط، أو مش شروط، طلبات إن هي تعيش في وضع اجتماعي معين، واتفقوا من البداية إن فلوسي على فلوسك والدنيا تمشي ونربي عيالنا بشكل
0: مش
1: معين.
0: مش هتمشي طالما أنت قدمت مديت إيدك لفلوس الست. ما تزعلش لما تنتقص من سلطتك، ما تمدش إيدك لفلوس الست. حتى لو كنت فقير عادي، الفقير يعيش في مستوى عادي، ما حدش يكسف من مستواه. وبعدين الفقير ما تاخد من مستواك يا أخي، وانت بتاخد من مستواك ابعد عن اللي عندها تطلعات طبقية، لأن في مستواك وفقيرة وكل حاجة وأبوها على قده ويمكن مستواك أحسن، لكن عندها تطلعات طبقية، عينها فارغة، بص لفوق، ابعد عنها برضو، ما تنفعش. أنا بقول لكل راجل ما تمدش إيدك لفلوس ست، وبقول لكل راجل إن رامي بس، ماليش دعوة بحد. من وجهة نظره أنا مشغلش ستات، أنا حر، أنا أحب الست قاعدة في بيتها براحتها، تقوم متأخر، تفنن في الأكل، تفنن في التنظيف، تفنن في رعاية الأولاد. تلاقي العيل كده طالع يعني وردة، بتشم وردة.
1: أستاذ رامي، عندك بنات أبناء؟
0: بنت واحدة وولدين.
1: بتعلمها على إيه؟
0: البنت إزاي؟ على الطاعة. البنت بعلمها على الطاعة، وعلى إنها تسمع الكلام، وعلى إنها لازم تبدي الرجال، وعلى إنها لازم تكون في ولاية رجال، وعلى إن عمر صوتها ما يبقى من دماغها. هي دلوقتي في ولايتي، ومن بعد أولادي، ثم من بعد أولادي تبقى في ولاية زوجها.
1: لو جوزها مد إيده عليها وجات اشتكت لك؟
0: شوف، اضربوهن دي نزلت في القرآن، لكن ليها ضوابط، ضوابط شرعية شرحوها الفقهاء، مش أنا اللي شرحها عشان محدش يسمع الفيديو ويقول لي أنت عامل نفسك مفتي. لا، أنا بنقل لك اللي قرأته. يعني قبل الضرب بيكون في خطوتين، عزوهن، والخطوة التانية اهجروهن في المضاجع. الضرب ده يا أستاذ محمد بيكون آخر خطوة، وليه شروط، لا يشق لحما، دي اللي قال عليها العلماء مش أنا، لا يشق لحما، لا يكسر عظما، ما يكونش ضرب مبرح.
1: هتعمل ايه؟
0: والله هسأله أول حاجة، لماذا فعلت ذلك؟ فإن كانت بنتي اللي غلطانة، لا، هوقفها عند حدها لو كانت هي اللي غلطانة. وهكذا يفعل الرجال، إن كانت هي اللي غلطانة، مش زي اللي قال لك وقف معاها حتى لو غلطانة. أنا ما بقفش مع حد غلطان، حتى لو أنا غلطان مش هقف مع نفسي.
1: وهتاخده على جنب تقول له حاجة؟
0: بيني وبينه ما ينفعش. لو هو غلطان، وبقول لكل واحد لو جوز بنتك غلطان، اوعى تغلطه قدام بنتك. كسرت هيبته، كسرت الإطار الذكوري بتاعه، طلعته صغير قدامها، استمراريتها معاه بعد كده هتكون منتقصة. لو لقيت جوز بنتك غلطان، بينك وبينه نقعد راجل لراجل كده. خلي بالك يا محمد، انت غلطت في واحد اتنين تلاتة، والكلام ده عيب، والكلام ده غلط، والكلام ده حرام، والكلام ده ما يتعملش تاني.
1: طب جات لك تاني وقالت لك يا بابا بعد كلامك انت قويته عليا وبيمدي ايده عليا
0: تاني؟ وهو اللي غلطان؟
1: انت اللي هتشوف. هو غلطان،
0: هو اللي غلطان، هنديله فرصة أخيرة. لكن هي اللي غلطانة، يعني هي اللي كررت الغلط، يبقى أنا ما نجحتش في تربيتها. واحدة بتكرر الغلط ومصرة على الخطأ، يبقى مش محترماني ومش محترمة زوجها. طب وما تنساش إن زوجك جنتك ونارك. لما انت جوزك كل شوية بتغلطي معاه، هيبقى جنتك ولا نارك؟ هيبقى نارك. وبعدين يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طب أنا حقي بنتي إزاي نار تجيها من زوجها؟ إنها تحترم زوجها، إنها تقدر زوجها، إنها تسمع كلام زوجها، إنها ما تقلش أدابها على زوجها، إن لسانها ما يتطولش عن زوجها على زوجها، لأن لو تطاول هتعكس فشل لأهلها، لأن لسانها ده ما طولش في يوم وليلة.
1: طب احكي لي، نهاردة جوزها جاء قال لك خد يا عمي بنتك عملت واحد اتنين تلاتة وغلطت فيا وقالت لي انت مش راجل، وانا احترمتك يا عمي وجيت اقول لك انا اتصرف معاه، انت ممكن تعمل معاه ايه؟
0: لا انا ليا تصرفاتي بقى على حسب ما انا مسستمها. معلش، كل واحد بيسستم بيته على وضعه. على فكرة السيطرة على البيت مش لازم بالضرب وقلة الادب، لا، في ناس من النظرة تبص لها خلاص عرفت. انا عارف انا مسستمها ازاي ومسستم اخواتها ازاي.
1: عندك صبيان؟
0: ايوه اتنين.
1: شايف ان انت ممكن تبقى حما صعب؟
0: حما مين؟
1: لمرات ابنك.
0: انا عندي الولد التاني ده، انا جبته ايه، جبته في الدقيقة 90، يعني جبته في الاخر خالص، ففرق سن كبير بينه وبين اخواته، عنده 5 سنين. لما بيلاقي واحدة 5 سنين لسه نونو ما دخلش المدرسة يعني في كيجي، لما بيلاقي واحدة بتقل ادابه ولا بتاع بيقول لها سلفوعة. فاهمني؟ فانا مورثهم الطباع والشخصية وكل حاجة.
1: طب مش شايف
0: حتى الشكل، هم شكل يعني.
1: مش شايف ان الطريقة دي، ولما لما طفل يتربى على كده ده هيشوف الست بشكل مش حلو.
0: انهي ست؟
1: معرفش، قول
0: سلفوعة؟ طب ما لازم يشوف السلفوعة سلفوعة، ويشوف المحترمة جوهرة مصونة نقطنيها في بيوتنا.
1: وجهة نظرك في المحترمة ازاي؟
0: محترمة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أولا إذا نظر إليها أسرتها. أنا عايز بس كل واحدة بتسمعنا كده تبص في المراية دلوقتي أول ما تشوف الفيديو، هل شعرك منكوش؟ هل أنت في الشتاء اللي احنا فيه ده لابسة 3-4 جلاليب فوق بعض، ولابسة آيس كاب، ولابسة شرابين فوق بعض، وقاعدة تعيطي من البرد، وقاعدة كده يعني فين الأنوثة سيادتك؟ إذا نظر إليها أسرتها، دي أول واحدة. إذا أقسم عليها أبرت، والله ما تطلعي النهاردة تقول له هطلع ومطرح ما تحط رأسك حط رجليك، قال دي كده دي زوجة. إذا أقسم عليها أبرته، والله ما أنت رايح خلاص السلام عليكم. عارف ممكن بعد كده اللي حلف ده عليها ولقى فيها طاعة كده، قال لا والله ما تروحي النهاردة المشوار ده حتى لو كان غلطان. تلاقيه كده الراجل فينا، الراجل فينا راجل يا أخي، بيأنب نفسه يقول يا أخي أنا حلفت عليها أشوف البت حتى ما عندتش، يا أخي حرام بقى، طب أنا عوضها لها.
1: شفت كام واحدة في حياتك بالشكل اللي انت بتتكلم فيه ده؟ ما هو يعني ست مطيعة
0: اللي بتسمع الكلام ومطيعة.
1: ده
0: هم الأغلبية، بس عارف انت حاسس ان هم أقلية ليه؟ دول ما بيطلعوش على السوشيال ميديا يشتموا، دول ما بيطلعوش يثيروا الجدل، دول ما بيلبسوش لبس خارج لو عدت جنب منك ما تاخدش بالك منها، لا لبسة قصير، لا دي بتبقى معدية كده مستترة محتشمة صوتها واطي، حتى لما بتكلم زوجها في الشارع بالنظرات بتكلمه، فاهمين ان ده شارع محترمه صوتها واطي، طالعه من بيت راجل، طلعت من بيت راجل راحت لراجل، مش طلعت من بيت سمب راحت لسمب زيه، لا طالعه من بيت راجل راحت لراجل.
1: وضح الالفاظ
0: دي، مشروحه دي كل الناس عارفاها دي. كل الناس اللي متابعانا عارفين
1: مين هو الراجل السمب.
0: واحد عديم الشخصيه متزلف ومتقرب للنساء، ينصر المراه حتى ان كانت مخطئه، حتى ان كانت عملت اي شيء غلط ينصر، يعني زي اللي انت بتسمعهم كده زي اللي بيقول لك لا لا لا لازم تقف معاها عشان دي واحده ست. يا عم واحده ست ومخطئه يعني وقفنا معاها ان احنا نردها عن خطاها؟ لا لا لا لا ما اقدرش اجي، ما اقدرش اقول لست انت غلطانه، الست دايما مصيبه، الست دايما كذا، الست دايما على صح. يا عم ده سمب، ده انا امضي له شهاده على مسؤوليتي ان هو سمب رسمي. لكن الرجاله بتقف مع الحق فقط، الحق حتى لو الحق ده هيكون ضد اللي منه، لازم تنصر الحق، لان ما تنساش ان احنا اخرتنا حساب والمخطئ اخرته عذاب، فلازم يعني ننصر الحق.
1: امتى تقول لموكل انا مش شغال معاكي في القضيه دي؟
0: لو كانت ظالمه، لو كانت ظالمه.
1: ولو جالك راجل ظالم؟
0: بعدين انا معظم اللي عندي رجاله، وحتى لو كان راجل ظالم ما بشتغلوش. لو راجل جاي عشان ياكل اموال الناس ما بشتغلوش، لو راجل من اللي بيتبلوا ما بشتغلوش برضه.
1: لك صحاب محاميين بيحبوك؟
0: اكيد اكيد، في ناس كتير بتحبني يعني زي ما في ناس كتير بتكرهني. في ناس بتحبني يعني. ربنا يثبتهم بس.
1: طيب عايز 5 نصايح لاي راجل دلوقتي داخل يتجوز.
0: حلو،
1: 5.
0: اول نصيحة قبل ما تسأل على البيت، تسأل على اللي رباها واخد وضعه في بيته ولا على الله حكايته. 2، ما تتهاونش مع المرأة في في في في معايير اختيارك، يعني اللي انت تلاقي واحدة في انفلات بتطلع بتدخل براحتها، بتلبس براحتها، يعني كشف ما لا يجوز كشف والكلام ده، ما تهونش في الحاجات دي، ما تقولش انا هاخد وهحجبها عشان هي اللي هتلبسك طرحة بعد كده، فاهمني؟ هتقول لي هاخد وانا اللي هحجبها وانا اللي اعمل، لا اخويا هتلبسك طرحة، خد اللي شبهك اللي انت عايزه. ان كنت انت راجل ملتزم دور على واحدة متغطية وملتزمة، ان كنت انت راجل صايع فبالله عليك ما تروحش لواحدة بنت ناس ومحترمة وتخليها تشرب مرارة صياعتك، خد واحدة شبهك برضو.
1: ثلاثة
0: ما تمديش قايمة وادفع مهر وجهز انت كل حاجة.
1: أربعة
0: حاول في الفترة الأولانية
2: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن، حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8-8. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.
3: إن أنت يعني تجعل بينكم مودة ورحمة، تعودها على طبعك بالراحة، تعودها بالكلام، خلي في لغة حوار بينك وبين زوجتك.
4: في خمسة ولا كفاية؟
3: أجيب لك الخمسة. إن لما يجوا عيال قرب العيال منك وحبب العيال فيك وحبب العيال في أمهم.
4: طيب إحنا عايزين خمس نصايح للست.
3: ما تستغلش كرم أخلاقي وتقول لي خمس نصايح. خمس نصايح أجيبهم لك منين؟ هي الست: كوني أنثى. كوني أنثى، عارفة يعني أنثى؟ صوتك واطي. أنثى إزاي وأنت صوتك أتخن من صوتي وبص أخويا إزاي الكلام ده؟ الأنثى بتتكلم بأنوثة، برقة مع زوجها، وخصوصا مع زوجها. ما تكلفيش زوجك أكتر من إمكانياته، لأن جرعة النكد اللي أنت هتديها له دي مش هتزرع الفلوس في جيبه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طالما راجل بيشتغل، حتى لو ربنا قدر عليه رزقه يظل في عينينا وفي عينين الناس كلها راجل وسيدي الرجالة. ما تكلفهوش أكتر من إمكانياته. لا تسعي لوضع نفسك في مقارنات مع أمه، لأن أمه هتفضل أمه، ما يقدرش يستغنى عنها. وعرف أمه قبلك، وأمه كانت صاحبة فضل في أنه يبقى طول الباب زي ما أنت شايفاه كده راجل وبشنب وله هيبة وله كلمة. أمه كانت صاحبة الفضل. ما تحطيش نفسك في مقارنة معها أبدا، فالمقارنة دايما خاسرة. خاسرة يا إما الراجل ده يكرهك عشان أمه، أو إن الراجل ده يكون عاق ويلفظ أمه وتبقى أنت مرات العاق فحياتك هتبقى برضو مش كويسة.
4: في رابع ولا كفاية ثلاثة؟
3: يعني نقول لهم اتقوا الله، وطموحكم يكون طموح أسري مش مهني. أنا بالنسبة لي نقطة أقولها لك أستاذ محمد، بالنسبة لي وعشان ما حدش ينتقد الحوار ويقول لك أنتوا بتتكلموا على المرأة، لا أنا بقول بالنسبة لي أنا، اللي مش عايز يقلدني ما يقلدنيش. أنا بالنسبة لي اللي حشت البطة أفضل من اللي بنت في الفضاء محطة. بالنسبة لي أنا اللي حشت البطة دي يا عم محمد هحط البطة قدام أنا وإنت كده، وهروح كسرها وديك نصها وأنا نصها، وحناكل ونتبسط ونقعد مفرفشين. اللي بنت في الفضاء محطة أنا عمري ما هطلع أعزمك على كفيف الفضاء، أنا مال أنا بنت في الفضاء محطة الله يسهل لها. فاللي حشت البطة أفيد لنا من اللي بنت في الفضاء محطة.
4: الست عايزة من الراجل نقط
3: فلوس، ده في العصر الحالي. أما الست الحقيقية عايزة من الراجل هيبة.
4: الست تحترم الراجل نقط،
3: الراجل المهيب اللي له اطار ذكوري، لان حتى السمب لو ادى لها كل طلباتها بتهينه برضو.
4: الراجل يحب الست
3: الانثى الودود اللي صوتها واطي الجميلة اللي قدام مرايتها عادي بتتدلع براحتها، مش شعرها منكوش واقف يخش البيت وكأنه رأى جني طلع من مصباح. لا، الست اللي محتفظة بأنوثتها في بيتها.
4: الست تكره الراجل
3: عديم الشخصية اللي ما عندوش إطار ذكوري، المنبطح المتذلل ليها اللي بيقول لها حاضر ونعم على طول، ما عندوش أي بلان يطبقه أو أي مرجعية عايز يعملها في أسرته، عايز الأسرة تطلع مسلم السلطة ليها.
4: البيوت بتبنى
3: بشاء الرجالة وبكفاح الرجالة وبخضوع النساء لسلطة الرجال.
4: وتهدم
3: إذا تسلفعت المرأة أو إذا الرجل خاب.
4: الكلام اللي حضرتك قلته ده وبتقوله مش خايف يعملك مشكلة؟
3: يعمل لي إيه المشكلة اللي يعملها لي؟ دي وجهة نظري.
4: في مثلا في مجتمعات أو في منظمات ممكن ترفع عليك قواضي بسبب الكلام ده؟
3: ليه؟ أنا ما خالفتش القانون، دي وجهة نظري، أنا مواطن مصري بقول وجهة نظري، لم أدعو إلى عنف ولم أدعو إلى أي شيء مخالف للقانون.
4: هل الكلام اللي قلناه ده محتاج نقص منه حاجات معينة؟
3: لا، ما قصش منه حاجات، لأن الكلام ده أنا مش أول مرة أقوله، الكلام ده أنا قايله 100 مرة قبل كده.
4: هل تم دعوتك لبرامج تلفزيونية وأنت رفضت؟
3: بدون تعليق. بدون تعليق.
4: أستاذ رامي، عايزين نختم الحلقة بسلوجان ليك.
3: طيب،
4: عندك كم سلوجان؟
3: أنا طبعاً أنت راجل في السوشيال ميديا وعارف إن أول 3 ثواني في الفيديو هم اللي بيخلوا، دي إحصائيات الأبليكيشنات بتقول كده، أول 3 ثواني في الفيديو هم اللي بيخلوا المشاهد يستمر أو يطلع من الفيديو. أوكي؟ قد يكون باقي الفيديو في محتوى دسم، لكن هم أول 3 ثواني لما بيجي لك في المعايير كده هم الحاسمين.
4: مظبوط.
3: فأنا دايماً لما باجي أوجه نصايح للمتضررين أو للناس اللي في المحاكم أو كده، بقول إيه؟ حبيب قلبي الغلبان، خزان الأحزان، ضحية غدر النسوان. وأنا أراها عبارة جامعة مانعة لكل ما تعرض له هذا الرجل في حياته. فهو فعلا بعد ما فقد ماله وعياله وبيته تحول إلى خزان أحزان. هيكون في إيه الخزان ده غير أحزان؟ وضحية غدر النسوان لأنه آمن يا عيني واتطمن، وآمن بملائكية المرأة، لكن للأسف وجد أن ملائكية المرأة هو مجرد وهم تم بثه في السينما والإعلام لا أساس له على أرض الواقع.
4: أستاذ رامي، شرفتني ونورتني.
3: حبيبي يا أستاذ محمد، وجزء كبير جدا أو تقدر تقول فوق 90% من قبولي للبودكاست ده أنه مع محمد هشام.
4: شكرا ليك،
3: الله يخليك،
4: نورتني
3: حبيبي، ربنا يبارك.
5: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
6: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
7: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا. خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عدن الغد، صوت كل الناس.
8: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرفي بصوتك رقى. أخاف أقول إني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى. لا تقول أحبك أنا، يكفيني إنك تقول يجعل هذا اللقاء ما يكون آخر لقاء.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: الأخطاء الدوائية. تحدث الأخطاء الدوائية عند استخدام الدواء بطريقة غير صحيحة، أو عند التعامل مع الدواء أو المريض بشكل خاطئ. وقد تقع هذه الأخطاء في أي مرحلة من مراحل استخدام الدواء، مثل كتابة الوصفة الطبية، أو صرفها، أو عند تحضير الدواء، أو تناوله، أو إعطائه، أو تخزينه، أو متابعة تأثيره. وانطلاقاً من حرصنا على سلامة المرضى، تؤكد الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية عبر المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية على أهمية اتباع الإرشادات التالية لتفادي الأخطاء الدوائية. 1. استشر الطبيب أو الصيدلي دائماً في كل ما يتعلق بالاستخدام الآمن والسليم للدواء، لأن لديهما الخبرة والمعرفة الكافية بذلك. 2. تأكد من أن جميع المعلومات التي يقدمها الطبيب أو الصيدلي بشأن الدواء واضحة ومفهومة، ولا تتردد في طلب التوضيح عند الحاجة. وأيضاً احرص على معرفة ما يلي: اسم الدواء والغرض من استخدامه، متى يبدأ مفعوله المتوقع، الجرعة المناسبة ومدة الاستخدام، الطريقة الصحيحة لتحضير الدواء وتناوله، ما يجب فعله عند نسيان الجرعة أو تناول جرعة زائدة، احتمالية التفاعل مع أدوية أو أطعمة أو مشروبات أخرى، وأي احتياطات خاصة يجب اتباعها أثناء الاستخدام. تذكر، يمكنك حماية نفسك من الأخطاء الدوائية بالالتزام بتعليمات مقدمي الرعاية الصحية واتباع الطرق الآمنة لاستخدام الدواء. معاً من أجل دواء آمن وفعال. نستقبل بلاغاتكم عن الآثار الجانبية أو مشاكل جودة وفعالية الأدوية عبر التواصل بالمركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن من خلال رقم الواتساب 47-51-05-6 أو عبر تطبيق السلامة الدوائية. الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، صمام أمان لصحة مجتمعنا.
0: صوت قريب وحكايات من قلب الناس. أنتم على راديو عدن الغد 899-959. طفشت من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات، خلاص خليها علينا.
3: الله لا حملني
4: ولا حملني
3: واحملوني قرابر.
0: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
5: أنا عم بحلم ليل النهار،
0: وأكلة على السفرة.
3: الرز مليان تنهوري والصانونة في بحوتة صيت وقوشو فوني.
0: وصفة يمكن تفيدك، ومثل قديم يمكن أنت تعرفه، ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك. خليها علينا، معي أنا دينا المدني، كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899.
6: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
7: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت. وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
8: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن، غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة، قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية، ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة، خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة، إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع، خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد، كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك، مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-80-2828 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة. خليها علينا والباقي عليكم.
3: إن كانك معزي علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شي فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، أبيك ترجع يا حبيبي عشاني، واللي خلق وجهك ولولو ثناياك إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني. وإن كانك معزي علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن، خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.
2: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: هنا راديو عدن الغد، حيث يكون الخبر أقرب والصوت أوضح على موجة الاف ام 899 راديو عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: واحد اسمه فيكتور ليستين. فيكتور ده بدأ حياته كنشال، وبعد كده توجه للنصب. كان بيطلع على الرحلات اللي هي الفي اي بي اللي بتطلع من فرنسا لأمريكا. كان بدأ يتعرف على بعض المشاهير أو يتعرف على الناس الأثرياء، وكان بيستهدف كبار السن، وقال لهم ان هو منتج لحفلات مسرحية، وان هو فاتح باب الاستثمار في الحفلات. قعد بقى على الرحلات دي رايح جاي، رايح ينصب على مجموعة وهو جاي بينصب على مجموعة. مع الحرب العالمية الأولى الرحلات دي توقفت، لأن كانت تمثل خطورة إن البواخر دي تمشي في الخليج. قاعد في الفندق بيشرب القهوة بتاعته، بيقرأ الجورنان بتاعه، لقى خبر إن الصدأ بدأ يأثر على برج إيفل، وإن الحكومة الفرنسية خارجة من أزمة اقتصادية نتيجة اشتراكها في الحرب العالمية، فهي مش قادرة تعمل الصيانة بتاعته، وده بيمثل مشكلة دلوقتي. الخبر ده ممكن يمر علينا عادي جدا، إنما بالنسبة لفيكتور ده، فيكتور ده كان إنسان ذكي جدا، بيتكلم 5 لغات على مستوى من الذكاء الحاد، لدرجة إن 40 مرة تم ضبطه وأقنع كل واحد بيمسكه في عملية نصب إنه يسيبه. فلفت نظره الخبر ده، فعمل إيه؟ زور أوراق حكومية وانتحل صفة إن هو نائب وزير الاتصالات في فرنسا، وعمل دعوة لخمس تجار حديد وخمسة من رجال الأعمال، وحجز لهم قاعة في الفندق وقابلهم، قال لهم إن الاجتماع ده سري جدا، الحكومة الفرنسية قررت تبيع برج إيفل كحديد خردة. الموضوع ده سري للغاية، احنا اخترناكم انتوا بالذات لانه عارفين مدى مصداقيتكم، ممنوع اعلانه لعدم تأثيره على الرأي العام. لكن هو لاحظ ان في واحد من ضمن التجار دول كان هو اصغرهم ماديا، كان اسمه اندري بواسون، فطلب اجتماع مع اندري. قال له انا عايزك في اجتماع لوحدنا. قال له انا عارف ان فرصتك في الصفقة تكاد تكون محدودة باعتبارك ان انت اصغر واحد من التجار دول، لكن انا ممكن ارسي الصفقة عليك في مقابل بعض التسهيلات. طلب منه رشوة يعني. اندري بواسون كان متطلع جدا، كان نفسه يبقى رجل اعمال شهير ويبقى اشهر واحد في فرنسا، ودي النقطة اللي لعب عليها فيكتور. وفعلا دفع له الرشوة ودفع له 8 برج إيفل، وبعدها سافر على النمسا واستنى ان الخبر ينتشر والناس تبدأ تدور عليه. عدى شهر، التاني، التالت، 4 شهور مفيش حد بيدور عليه. الخبر ده لا انتشر في الجرايد الفرنسية ولا حد يعرف بيه اي حاجة. بعت للفندق برضو مفيش. رجع ونزل في نفس الفندق وعمل دعوة لخمس تجار حديد تانيين غيره، واجتمع بيهم وقال لهم برضو احنا في اجتماع سري والحكومة بصدد بيع برج إيفل، وبرضو اختار واحد متطلع منهم، وبرضو للمرة التانية طلب منه رشوة، وللمرة التانية بقى يختفي. برج إيفل واختفى وسافر إلى أمريكا وأكمل طريقه في النصب إلى
4: وعدتك أن لا أحبك، وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت، وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت، وعدتك أن لا أعود وعدت، وأن لا أموت اشتياقا ومت، وعدت مرارا وقررت أن أستقيل مرارا ولا أتذكر أني استقلت، وعدت بأشياء أكبر مني، فماذا غدا ستقول الجرائد عني؟ أكيد ستكتب أني جننت، أكيد ستكتب أني انتحرت، وعدتك أن لا أكون ضعيفا وكنت، وأن لا أقول بعينيك شعرا وقلت، وعدت بألا وألا وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدتك أن لا أبالي بشعرك حين يمر أمامي، وحين تدفق كالليل فوق الرصيف صرخت. وعدتك أن أتجاهل عينيك مهما دعاني الحنين، وحين رأيتهما تمطران نجوما شهقت. وعدتك أن لا أوجه أي رسالة حب إليك، ولكنني رغم أنفي كتبت. وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وحين عرفت بأنك مدعوة للعشاء ذهبت. وعدتك أن لا أحبك كيف وأين وفي أي يوم وعدت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أتلفن ليلا إليك، وأن لا أفكر فيك إذا تمرضين، وأن لا أخاف عليك، وأن لا أقدم وردا، وأن لا أبوس يديك. وتلفنت ليلا على الرغم مني، وأرسلت وردا على الرغم مني، وبستك من بين عينيك حتى شبعت، وبستك من خلف أذنيك حتى شبعت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدت بذبحك 50 مرة، وعدت بذبحك 50 مرة، وحين رأيت الدماء تغطي ثيابي تأكدت أني الذي قد ذبحت. فلا تأخذيني على محمل الجد، مهما غضبت ومهما فعلت، ومهما اشتعلت ومهما انطفأت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أكون هنا بعد 5 دقائق، ولكن إلى أين أذهب؟ إن الشوارع مغسولة بالمطر. إلى أين أدخل؟ إن مقاهي المدينة مسكونة بالضجر. إلى أين أبحر وحدي وأنت البحار وأنت القلوع وأنت السفر؟ فهل ممكن أن أظل لعشر دقائق أخرى لحين انقطاع المطر؟ أكيد بأني سأرحل بعد رحيل الغيوم وبعد هدوء الرياح، وإلا سأنزل ضيفا عليك إلى أن يجيء الصباح.

0: يا ربي.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: الكويس. حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: Absolutely.
1: أنتم الآن على أثيرين راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة، على موجة الإف إم 899-959.
2: يا سارقا قلبي أتتك جوارحي، يا سارقا قلبي أتتك جوارحي طوعا بلا أمر ولا استئذان، فأنا الذي أهملته وتركته كنزا للص هواك حين أتاني، فارفق به ما دمت تملك أمره واحفظه حفظ الصدر للرئتان، وإذا لقيتك فاعطنيه دقائقا ليجدد الحب به شرياني، فإذا قضيت فخذه مني راضيا، سبحان من دونه أحياني، وإذا لقيتك لا تسأل عن حالتي، فملامحي في الشوق خير بياني، للدمع والليل الطويل تركتني، وتقول لي في البعد ما أضناني، عجبا عجبا لأمرك كيف عن حالي تسأل، أولم تكن في البعد من أرداني، عجبا لأمر العاشقين لما أرى، لا يكره المجني عليه الجاني، دع عنك ما قد فات واسمع ما يلي، فالعمر مهما طال طول فاني، داوي المسامع بالكلام وداوني بالوصل، إن فراقنا أعياني، في ليلة قمرية كي أحلف أني رأيت بليلة قمراني، واسمع عيوني كلما لاقيتني، فأنا عيوني في اللقاء لساني.

راديو عدن الغد، إذاعة مجتمعية بعدن على موجة الاف ام 95.9 89.9. راديو عدن الغد، صوت كل

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل. أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.